قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.
1: سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام. سبحان من خفقت بحبه القلوب وجاد بنعمه دون حدود. لبيه وسعديه والخير كله في يديه والشر ليس إليه إن به وإليه. صرف عمن تولاه من عباده كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، فأصبحوا في ذمته آمنين مطمئنين، ورفعوا أكفهم لرحمته مستنزلين، ولعذابه مستدفعين. فسبحانه ما أكرم، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
3: الرزاق الرازق جل جلاله، من الذي خلق الأرزاق وأفاض على عباده من رزقه؟ إنه الرزاق الرازق جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله الرزاق الرازق؟ إيمانك بالرزاق يدفعك للتوكل عليه في طلب الرزق. كيف تجزع ويصيبك الهلع حين يضيق عليك مخلوق في رزقك وأنت توقن أن رزقك بيد الرزاق الذي لا تنفد خزائنه؟ كيف تسمح للقلق أن يهز طمأنينة قلبك وأنت تعلم أن رزقك قد قدره الله لك قبل خلقك؟ ألق عنك مخاوفك وتوكل على يقينك، واعلم أن الله قد تكفل باستكمال رزقك ولو بعد حين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. إيمانك باسم الله الرزاق يدفعك للإنفاق من رزقه، الاشتغال بطلب الرزق الباقي، حين ترفع يديك سائلا الله رزقك من المال والوظيفة والأولاد وغيرها، فلا يفوتك ما هو أهم من ذلك وأبقى، أعظم من كل ذلك وأوسع، إنها الجنة. استحضر بقلبك وأنت تدعو الله بقولك: اللهم ارزقني، أن يرزقك ما يصلح به قلبك من العلم والهدى والخلق الحسن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا.

وتعصمنا بها من كل سوء يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا

0: واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا.
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أشرف بأن يكون ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: شيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، في بداية هذه الحلقة هذه رسالة من المستمع.

0: يحييكم المستمع رامي الرحيمي من تونس ومقيم في الرياض، لديه 4 أسئلة. يقول: لو تكرمتم عرضها على سماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بارك الله فيه. السؤال الأول يقول: امرأة تقول: أفطرت في شهر رمضان وأنا مرضع لأنه شق علي الصيام، وأطعمت عن كل يوم مسكين ولم أقضي لأنني واصلت في إرضاع ابني وحملت بعدها مباشرة وأفطرت رمضانا آخر وأنا حامل وشق علي أيضا القضاء وأنا الآن أيضا مرضع، هل يجب علي قضاء كل ما فاتني أو أكتفي بالإطعام؟
1: لا، لا يكفي الإطعام، لا بد من القضاء ما دمت تستطيعين على القضاء فلا بد منه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني لأخينا رامي الرحيمي يقول: هل يجوز بيع ملابس النساء التي تلبسها المرأة عند زوجها، ويحتمل أن بعض النساء تخرج بها فتكون متبرجة؟
1: إذا لم تكن هذه الملابس ساترة ضافية على المرأة فلا يجوز لبسها عند الخروج، لا بد أن تخرج بثياب ضافية ساترة لجميع جسدها. نعم.
0: وحكم بيع مثل هذه الملابس؟
1: البيع يجوز، لكن الاستعمال لا يجوز إلا على طريقة فيها تستر وعفاف. نعم.
0: أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: هل يجوز في العقيقة عن الغلام أن أذبح شاة وبعد سنة أو سنتين أذبح الثانية لعدم قدرتي عليها في وقت واحد؟
1: يجوز هذا والله أعلم، لأن المقصود تنفيذ هذه الشعيرة، وإذا قدرت على أن تكون متوالية فهو أحسن وأتم، وإذا لم تقدر فإنك تعمل ما تستطيع. نعم.
0: أحسن الله إليكم. أبو أحمد مصري مقيم بالسعودية يقول: هل يجوز أن نصلي خلف إمام ونحن نعلم أنه يكذب؟
1: انصحوه وصلوا خلفه، قل من يسلم من الكذب، هذا إثمه عليه. نعم.
0: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سائلة تقول: لدي أخت وأنا منعتها من زيارتي وأنا أزورها لأنها كانت سبب طلاقي وسامحتها لوجه الله، وتزوجت زواجي الثاني وزرعت بيني وبين زوجي مشكلات، فهل علي إثم لو قاطعتها؟
1: لا، أحسني إليها وإن أساءت إليك قابلي إساءتها بالإحسان، هذا ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سائل من جنوب اليمن يقول: شخص أخر الصلاة بسبب عمل، ما نصيحتكم له؟
1: لا يؤخر الصلاة بسبب العمل، يصلي ثم يعود إلى العمل، كل الناس لهم أعمال ويصلون والحمد لله. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح سائل يقول: توفي الوالد، ما الحكم إذا رآه أحد في المنام برؤيا صالحة؟
1: هذه بشارة خير الحمد لله. نعم.
0: أيضا له سؤال يقول: إذا جاء من يدعي أن له دينا على والدي بدون بينة، هل أسدد له؟
1: إذا وثقت منه فسدد له، وهذا من البر بوالدك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سائل يقول: أنا أعمل بسوق الأوراق المالية إدارة محافظ، وقد أدرجت محفظة لشخص وقد تم فقدانها بسبب مخاطر السوق، وألزمني الشخص بعد فقدانها بتعويضه، مع العلم أنني لم أقصر، فماذا علي؟
1: هذه خصومة بينك وبينه، ترجعون إلى القاضي ويفصل بينكم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. بدر من الرياض يقول: قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما صفاتهم؟
1: الإحسان مرتبة عظيمة من مراتب الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، الدين 3 مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. نعم.
0: سائل يقول: أنا عثمان يوسف أبو يحيى من السودان، ما حكم من سب الرسول؟
1: يسب الرسول يكفر، الذي يسب الرسول يكفر والعياذ بالله. نعم.
0: وما حكم التسمية بوهاب

0: لا بأس. نعم.
1: أحسن الله إليكم، مستمع يقول: فاتني 3 فروض وصليتها في اليوم التالي كل فرض مع الفرض الذي مثله، هل عملي هذا صحيح؟
0: أنت أديت الصلوات، ولكن فعلك هذا ليس بصحيح، أنك تجزئ الصلوات الفائتة مع قدرتك على أدائها جميعا في وقت واحد لتبرأ ذمتك بذلك، فالواجب أنك أديتها متتابعة في مجلس واحد، إلا إذا كان هذا يشق عليك فلا بأس أن تجزئها على حسب استطاعتك. نعم.
1: أحسن الله إليكم، المستمعة حنين تقول: هل يجوز للحائض أن تغسل وتقبل جنازة الميتة؟
0: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا كانت تحسن تغسيلها على الوجه المشروع فلا بأس بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك بيدك. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل يقول: كم عدة المطلقة؟
0: عدة المطلقة 3 حيض، أنت حيض 3 حيض. نعم.
1: أحسن الله إليكم، المستمع محمد يقول: عندي حسابان في بنكين مختلفين وأريد أن أخرج الزكاة ولم أكن أعلم حد النصاب، وعلمت ذلك بعد 3 سنوات تقريبا وغير متأكد من التاريخ تحديدا، مشكلتي لا أعلم في أي تاريخ كان مجموع الحسابين بلغ حد النصاب، وذلك قبل 3 أو 4 سنوات، ولا أعرف مجموع الحسابين لأنهما في زيادة ونقصان.
0: عليك بالاحتياط في أداء الواجب. نعم.
1: وأيضا بإمكانه الرجوع للبنك وطلب كشف حساب ويتبين فيه كل شيء.
0: نعم، إذا كان هناك وسيلة لمعرفة ما اشتبه عليك تراجع هذه الوسيلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، مستمع من اليمن رمز لاسمه بالفاتحي، يقول: أنا أريد أن أسجل أذكار الصباح والمساء بصوتي وأستمع للتسجيل في الصباح وفي المساء دون أن أقرأها، فهل أعتبر أنني قرأت الأذكار أو لا بد من قراءتها؟
0: لا بد من قراءتها، ما يكفي أن تستمع إليها في المسجل، لا بد من قراءتها في وقتها. نعم.
1: وفي السؤال الثاني لأخينا الفاتحي من اليمن يقول: ما هو الحكم في من جامع زوجته وهي في الدورة الشهرية، أفتونا مأجورين؟
0: يكون عليه التوبة إلى الله عز وجل وأن لا يعود لمثل هذا. نعم.
1: وماذا عليه من الكفارة؟
0: يتصدق بما تيسر. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، أم لما من اليمن تقول: حرمت شيئا على نفسي فنسيت وأكلت منه، فما الحكم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
0: إذا كنت ناسية وقت الأكل فليس عليك شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
1: وما الحكم في التحلة من مثل هذا النذر؟
0: أداء النذر، يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فلا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا النذر. قال تعالى: يوفون بالنذر، في مدح الأتقياء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأداء النذر نذر الطاعة واجب. نعم.
1: وإذا كانت حرمت على نفسها أكل وتريد الرجوع عن هذا النذر؟
0: كفارة يمين، من حرم حلالا فكفارته كفارة يمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سائلة لها 3 أسئلة تقول: ذهبت لمكة وبعد الانتهاء من العمرة مباشرة لبست النقاب قبل أن أقص من شعري جاهلة بالحكم، هل علي شيء؟
0: إذا كنت جاهلة بالحكم فليس عليك شيء. نعم.
1: في السؤال الثاني تقول: ما حكم صلاة صاحب الحدث الدائم ف فرضين بوضوء واحد، وهل يلزم لإعادة الصلاة؟
0: إذا كان في الحال صلاهما في الحال جمع تقديم أو جمع تأخير ليس عليه شيء. نعم.
1: ولو كان متفرقين؟
0: لا، إذا كان جمع تأخير أو جمع تقديم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين المذي والمني، ومتى يجب علي الاغتسال، وهل إفرازات المرأة الطاهرة توجب الغسل؟
0: المذي نجس نجاسة مخففة، يكفي فيه النضح، يكفي فيه أن ينضحه بالماء، هذا المذي هو نجس نجاسة مخففة. وأما
1: إفرازات المرأة الطاهرة،
0: إفرازات المرأة فهذه توجب الوضوء. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سائلة من اليمن لها سؤالان، تقول: سمعت أن في حال غسل الملابس النجسة يجب عزلها في الغسيل عن الملابس الطاهرة أثناء الغسل، هل هذا صحيح؟
0: نعم، إذا كانت نجسة والماء قليل فلا تخلط مع ثياب أخرى طاهرة، أما إذا كان الماء كثير فلا يضر. نعم.
1: أحسن الله إليكم، في سؤالها الثاني تقول: أنا تعبانة، وبعد الوضوء في الصلاة أحيانا أحس بأن قطرات بول خرجت مني لا إراديا، وهذا في كل صلاة يتكرر معي، ماذا أفعل وما حكم صلاتي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
0: إذا تطهرت فصلي ولا تلتفتي إلى الوساوس، هذه وساوس ما لم تتيقني خروج شيء. نعم.
1: أحسن الله إليكم، إيمان وعائشة من اليمن لهما 4 أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز البكاء على الميت؟
0: نعم، البكاء على الميت بدون نياحة وإنما هو دمع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، في سؤالهما الثاني: هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
0: هذا بدعة ولا أصل له ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم.
1: أحسن الله إليكم، وفي السؤال الثالث لهما: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟
0: نعم، تمر في المسجد لأخذ حاجة ولا تجلس فيه، ولا تجلس فيه وهي حائض، إنما تمر لأخذ الحاجة وتخرج، قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: ناوليني كذا وكذا من المسجد، قالت: إنها حائض، قال صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك بيدك. فيجوز للحائض أن تدخل المسجد لأخذ حاجة وتعبر مع المسجد لحاجة، لا بأس بذلك. نعم.
1: السؤال الأخير لإيمان وعائشة من اليمن: هل يجوز الكذب في المزاح؟
0: لا يجوز الكذب، ولا يعود الإنسان نفسه بالكذب ويتساهل فيه. نعم.
1: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع محمد من مصر ومقيم بمكة يقول: أسأل الله الكريم لكم الأجر العظيم على خدمة الإسلام والمسلمين. سؤالي: أنا رجعت من إجازتي العام قبل الماضي يوم عرفة الساعة 10 صباحا، ودخلت بفضل الله مكة، وأحرمت من بيتي في مكة، وذهبت إلى الحج، هل حجي صحيح جزاكم الله خيرا؟
0: إن شاء الله صحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم، المستمع صالح القفعي من اليمن له سؤالان، يقول: ما حكم قول جمعة مباركة؟
0: هذا لا أصل له وهو من البدع. نعم.
1: وفي السؤال الثاني يقول: ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام أو أي عمل صالح، وهل له مزية عن سواه من الأشهر الحرم؟
0: هذا لا أصل له، تخصيص شهر رجب بعمرة لا أصل له، والعمرة جائزة في كل وقت، في شهر رجب وفي غيره. نعم.
1: وهل لشهر رجب مزية عن غيره من الأشهر الحرم؟
0: ليس له مزية على غيره من الأشهر الحرم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل يقول: ما حكم من يركب تقويم للأسنان، وهل هذا تغيير لخلق الله؟
0: يجوز تعديل الأسنان وإصلاحها إذا كان فيها خلل، هذا من العلاج المباح. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. نختم بهذا السؤال من سامية تقول: ما هي كفارة اليمين؟
0: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله خالق الخلق ومدبر الأمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تقرير وجوب توحيد الله تعالى بضرب المثل. من أعظم ما قرره الله تعالى في ضرب الأمثال في القرآن الكريم وجوب توحيده وإخلاص العبادة له جل ذكره وإبطال الشرك ودعاوى المشركين. وسبق في الحلقة السابقة الحديث عن دلالة المثل الأول الذي ضربه الله تعالى في سورة النحل، وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن المثل الثاني في سورة النحل، وهو قول الله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فبعد أن بين الله تعالى في المثل الأول إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله، ضرب مثلا ثانيا في السورة نفسها، وبين الله تعالى في هذا المثل الثاني صفة عجيبة تدل على ما دل عليه المثل الأول، لكن هذا المثل سيق من حيث النفع الذي يعود على تربية الروح وتهذيب النفوس وهدايتها إلى المنهج الحق والصراط المستقيم. فوضح الله تعالى طريقة المثل الثاني فقال: وضرب الله مثل الرجلين، أي رجلين متساويين في النوع البشري، لكن أحدهما أي أحد هذين الرجلين أبكم، أي لا يستطيع أن يفهم غيره ما يحتاج إليه ويطلبه، لا يقدر على شيء أي لا يقدر على أي شيء بالكلية، لا بالقول ولا بالفعل، فهو عاجز عجزا كاملا. ولم يقتصر البيان على هذين الوصفين فحسب، بل زاد فقال: وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه. وهذا يدل على أنه عاجز عن القيام حتى بشؤون نفسه، فهو في أشد الحاجة لمن يتولى أمره ويقوم بتربيته ويراعي أحواله. فإذا كان حاله كذلك فما هو الظن بنفع غيره؟ فمن باب أحرى أنه لا يستطيع ذلك أبدا. ثم بين الله تعالى في شأنه وصفا آخر فقال: أينما توجهه لا يأتي بخير، أي أينما يرسله صاحبه لا يأتي منه بجدوى ولا فائدة، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه، بل ربما يجلب لصاحبه ضررا. فهذا الرجل قد اجتمعت فيه صفات العجز كلها، فهو لا يفيد نفسه فضلا عن أن يفيد غيره، وإذا كان كذلك فكيف يرجى منه نفع للآخرين؟ لذلك قال ربنا جل ذكره في صيغة استفهام على سبيل الإنكار: هل يستوي، أي هذا الرجل المذكور بما ذكر، هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي ذلك العاجز برجل عاقل فاهم مدرك يأمر الناس بالعدل وعدم الجور؟ هذا إنسان عاقل يستطيع أن يفهم ويفهم، له قدرة على التصرف في فنون البيان، يستفيد منه الناس لأنه رجل يسعى لنفع الناس وإصلاح شؤونهم، وهو مع ذلك كما قال الله: وهو على صراط مستقيم، أي متمكن من الطريق الواضح والمنهج الحق. وهذه الجملة من الآية جملة اسمية أفادت أن كونه على الصراط المستقيم ثابت عليه، فهو ذو هدى ورشد وفطرة مستقيمة وعقل صحيح. فهذا الرجل بهذه الأوصاف ليس كسابقه عند كل ذي عقل ورشد مع تساويهما في النوع البشري، فكيف إذا كان غير متساويين في النوع؟ إذا كان ذلك كذلك فالآلهة التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كل على عابديها تحتاج إلى من يحملها ويضعها ويقيمها ويخدمها، هذه الآلهة لا تساوي الإله الحق جل جلاله الذي أمرنا بالعدل والتوحيد واتصف سبحانه بكل كمال وتنزه عن كل عجز ونقص وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقوله صدق، فقوله صدق وحق وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. قال ابن القيم: فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه أنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ولما يعبد من دونه، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به، معلم له، راض به، آمرا لعباده به، محب له، محب لأهله، لا يأمر بسواه، بل ينزه عن ضد العدل الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، فكيف يسوى بينه وبين الصنم في العبادة الذي له مثل السوء؟ انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى يضرب في هذا المثل ليقيم الحجة على هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، فإذا كان لا يستوي عند المشركين رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ هذا ظلم في القول والحكم وخروج عن الصراط المستقيم. وهذا المثل البليغ في سورة النحل يعطينا فوائد متعددة، منها إثبات وحدانية الله تعالى وأنه المستحق للعبادة، ومنها إبطال شرك المعبودات وقصورها وعجزها عن هداية نفسها فضلا عن هداية غيرها، ومن فوائده كذلك فيه إشارة إلى جهل المشركين وفساد فطرهم وتسفيه أحلامهم وتسفيه أحلامهم وقصور أنظارهم عن إدراك الحقائق التي قام البرهان القاطع على صدقها وصحتها. ومن فوائده أيضا إثبات الكمال لله من كل وجه لأنه الخالق المالك المدبر. اللهم ثبتنا على دينك، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك، واحفظنا من الشرك والبدع، وانصر جنودنا على حدودنا، وأدم على بلادنا الأمن والأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
3: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة.
1: ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
2: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا،

0: ثم أذن لها الله إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات، وأن تسلك الطرق التي جعلها الله مذللة لها في هذا الجو العظيم والبرار الشاسعة والأودية الساحقة والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها، وتقيء العسل من فمها، وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. ثم أخبر الله عز وجل أنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك على اختلاف مراعيها، وجعل فيها شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. إن في إلهام الله هذه الدواب الضعيفة الخلقة السلوك في هذه المهامه، والاجتناء من سائر الثمار، ثم جمعها الشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء، لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومسخرها.
1: والله خلقكم ثم يتوفاكم

0: قدير.
1: يخبر تعالى عن تصرفه في عباده، فقد أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وضعف الخلقة، وفي هذه السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء

0: الحفظ وقلة العلم. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأراذل العمر.
1: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،

0: بالله يجحدون.
1: يبين الله عز وجل للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، فقال الله منكرا عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، أفتشركونهم في أموالكم؟ فكيف تشركون مع الله عبيده في سلطانه؟ وكيف يرضى هو بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم؟
0: والله جعل لكم من أنفسكم

0: يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل ائتلاف ولا مودة ولا رحمة، ولكن من رحمته خلق من إناث بني آدم أزواجًا للذكور، ثم جعل من الأزواج البنين والحفدة. أفبالأصنام والأنداد يؤمن هؤلاء المشركون ويجحدون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره؟
1: ويعبدون

0: الله عز وجل هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له، إلا أن هؤلاء المشركين يعبدون من دونه الأصنام والأنداد والأوثان التي لا تملك لهم رزقا ولا تقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر، وليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه. فلهذا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، ولا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات: رب

0: الرحيم.
1: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: على ماذا اشتملت سورة الفاتحة من المعاني؟ اشتملت هذه السورة الكريمة، وهي سبع آيات، على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهي الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. تحية طيبة لكم من فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد وتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، في التنسيق بندر الحسين، وفي المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محسري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.

0: السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات فلم يضره شيء.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم ما أصبح بنا من خير ونعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وتحية طيبة صافية وصادقة لكم ولقلوبكم النقية الطاهرة، ونسأل الله أن يوفقكم لكل خير. صباح جميل وسعيد بصحبتكم، وأنتم من يجملون صباحاتنا، وأنتم من يجمل هذا البرنامج بمشاركاتكم، بتفاعلكم، باتصالاتكم، فأهلا ومرحبا بكم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه
كفر عنه ما مشت إليه قدما، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لدينا مجموعة كبيرة من هذه الأسئلة والاستفسارات، ولعل في مقدمتها رسالة عبد الله سليمان من منفوحة، ومحمد ماجد سليمان، ومحمد أحمد محمد الشمراني من بلاد شمران من باشوت، ودحيم محمد أحمد عسيري، وعلي أحمد زاهد الفيفي. ونبدأ برسالة المستمع
2: سليمان محمد التميمي الرياض، يقول: إذا قمت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء، فما الحكم؟ إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصلي، وإذا تساوى الأمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، أن يظهر من الشرع وظهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو ما أدى أو أمر يؤديه، أنه أن عليه يؤدي الواجب. إذا كان من عادته أن قد يتساهل فيها وقد يضيعها ويتساهل فيها، فالذي ينبغي له أن يبادر بقضائها أولا ثم يصلي الفجر. أما إذا كان لا، ليس من عادته ذلك، بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار، وإن كان لا يجب صلاها في البيت، الواجب على المسلم يصليها في جماعة في المساجد، ولا يجب لأحد يصليها في البيت إلا بعذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج لنفسه على نفسه. لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار، فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا الشك، بل ينبغي يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا كان ترى وتأخر يؤخرها، قد يمسي وما فعلها، قد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضيها ثم يصلي الفجر بعد ذلك. أما إذا كانت أوهام وظنون لا أساس لها، بل من عادته ومن طريقته التي يأتي بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله، هذه وساوس لا يلتفت إليها ولا يعمل ولا يعمل بها، بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة.
2: أيضا هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان، يقول: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا. أفيدونا وفقكم الله، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين.
3: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة، فإنها تخرج وتخرج. أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها. وقد أمر الله جل وعلا ببقاء في البيت ونهى عن إخراجها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتنا إذا تبين، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعدك أمرا. هذه الآية الكريمة في الرجعيات، لأن هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإن هذه لا يرجع فيها حدود الأمر وأن يبدو له مراجعتها، لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت. فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله رجعتها، هذا في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت ولا يخرجها ولا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت بهذه الآية الكريمة: لا تخرجون بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأتي بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم تراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضا كما قال جماعة العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت السوق إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي. فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها يوافقوا على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضا في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة. هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان غالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
4: لكن بقاها في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟
3: غير متحجبة،
4: غير متحجبة،
3: بل تكشف وجهها وتلبس ملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، فلا تزال في زوجة حتى تخرج من العدة.
4: نعم.
3: وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها.
4: نعم. أحسنتم. هذه رسالة المرسل محمد ماجد سليمان، يقول في رسالة السؤال حول وطء الزوجة في دبرها: فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم 22 فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: هذه مسألة مما قامت الأدلة الصحيحة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدلالة على تحريمها، وهي مسألة بطن الدبر. هذه هي النوطية المعروفة، وقالها النوطية الصغرى، فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر، وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطأ الدبر من الزوجة هو محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن في أعجازهن. ويروى عنه عليه السلام قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهي كما دلت عليه الحديث على الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث هو قبل. أما الدبر فليس محل الحرث، ولكنه محل الغدر، محل الغائط، فليس محل الحرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطأها فيه، تحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد. فالزوج القبول هو محل الحرث وليس الدور، الدور محل القدر، محل النجاسة، والفرد وقبول هو محل الحرث. وفي الحديث الآخر مقبلات لما قالت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان ولد أحول أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه: نساء حرث لكم فأتوا حرثا ما شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صمام واحد، إذا كان في صمام واحد يعني في القبر هو الصمام، يعني محل الحرث. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم وطئ الدبر. أما ما يروى عن ابن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر، الصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه. فغلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها. هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجاز صريحا وتوهم وغلط في هذا، فقوله مردود وباطل لا يلتفت إليه، لأنه مصادم للآية الكريمة ومصادم للحديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله هو واجب الاطلاح واجب الترك، ولا يلزم يعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لا يجوز أن يعرض به ما قاله الله عز وجل. فالله قال لسانه حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، فالحرف هو محله القبول فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال لا ينظر الله رجل أتى رجل امرأة في دبرها، ويروى عنه عليه السلام وقال ملعون ما أتى امرأة في دبرها. وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمر بسند جيد موقوفه ومرفوع أن سئل عن الوطي في الدبر فقال الوطي في الصغرى. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر أو بعض بن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يفوت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطي في الدبر، وهكذا محفوظ عن ابن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها في قبولها، فظنوا أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبول نفسه في الفرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل القدر. هذا هو الحق، وهذا وهو كالإجماع من العلم. وكلام الذي قال عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل هو منكر وباطل.
4: هذه رسالة وردت من المستمع محمد أحمد محمد الشمراني بلاد شمران باشوت، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد، فأبعث لكم برسالتي هذه أرجو من الله ثم منكم عرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. نقول لك محمد أن الآن يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز. والسؤال الأول: لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟
3: إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبني بن خلف، نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفار ومصناديدهم، فلم يضيعوا الصلاة يحشر مع هؤلاء، وذلك يدل على كفره العظيم، لأن من ضيعها شغلا بالرياسة فقد أشبه فرعون، ويضيعها شغلا بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وزير فرعون، ويضيعها شغلا بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به وبزار الأرض بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلا بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف شاجر أهل مكة فيكون كافرا محفرا مع هؤلاء كفرا، نسأل الله العافية. فالحاصل أن تركها كفر فلا تقضى، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاء إليها كالصوم وغيره، إذا تاب بعد ذلك.

0: استعداد طلاب المدارس يحلف بالنجاح فيقول بنجاحي ويقول بتوفيقي، فهل هي شرك بالله؟ أرشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة مع العلم أنها منتشرة مع كثير من الطلاب وفقكم الله.
1: الحلف بغير الله من المنكرات والمحرمات الشركية، وقد أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الناس أولا يحلفون بآبائهم، فالعرب تحلف بآبائها وأمهاتها، فأنكر النبي ذلك بعد ذلك، وأدرك بعض الصحابة في ركبهم يحلفون بآبائهم فنهاهم، قال إن الله لكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فما حلف بالأمانة فليس منا. ولما قال سعد يا رسول الله إني حلفت فقلت في يميني واللات والعزى، فقال له قل لا إله إلا الله وقل عيسك سبع مرات، وفي بعض الأرض قلت أعوذ بالله من الشيطان. المقصود أن الحلف غير الله منكر ومن المحرمات الشركية، فلا يجوز يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرف فلان، كل هذه منكرات ومحرمات شركية ليس لأحد يتعاطاها أبدا، ومن فعل شيء من هذا فعليه البزار بالتوبة، ومن المحرمات الشركية من الشرك الأصغر يعني، وقد يكون الشرك الأكبر إذا قام بقلبه تعظيم المحلوف وأنه يعظمه كما يعظم الله، أو أنه يعتقد فيه شيء من العبادة والسر، هذا يكون الشرك الأكبر أسأل الله العافية. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد ولكنها عادة فهذا من الشرك الأصغر، فينبغي الحذر من هذا، ولا يحيى بأبيه ولا بأمه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك. أما إذا كان قال بتوفيقي بتوفيق الله لي، قصد بتوفيق الله، هذا شيء آخر، سأنجح بتوفيق الله أو كذا، أما بتوفيقي يقصد بتوفيقي حل الحلف بذلك هذا لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر ورضات اللسان، فإن ورضات اللسان كثيرة وخطيرة، وهذا منها الحلف بغير الله من ورضات اللسان ومن آفات اللسان، فليحذر ذلك ويفعل الحذر، وإذا رأى من يفعله أنكر ينكر عليه ويعلمه وينصحه ويقول له إن هذا لا يجوز وأنه واجب يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى.
0: آخر رسالة معنا وردتنا من المستمع وسيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهر أو زاهد الفيفي، يقول إني قد بنيت مسجد في أحد الحارات من الخشب وقد نقلت إلى حارة أخرى ولم يبقى أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا من نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، حارة قديمة إلى حارة جديدة، ولم يبقى في الحارة في أحد يصلي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا مانع من نقله ونقل أخشابه وأدواته إلى المسجد الجديد، ثم يباع محله يباع ويصرف الثمن في تعمير المسجد الجديد أو في تعمير مسجد آخر، لأن بقاؤه حين تعطيل بلا فائدة. إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة من مكان إلى مكان وبقي مساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي فيها، فإنها تهدم وتنقل أدواتها للمساجد الأخرى للعمارة، أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى، هذا هو الواجب ولا تعطل أبدا.
0: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله سليمان من منفوحة ومحمد ماجد سليمان ومحمد أحمد محمد الشمراني ببلاد شمران باشوت وأسيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهد الفيفي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سمو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة،
1: وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف والسلام. قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية فيها يعني أحداث درامية. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة، مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك. أنت يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري، ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل 15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية
0: في
1: ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله، ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة، وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقول لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في القصر، ثم دخل السجن. قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق. فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير.
1: هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوان؟
1: يعطيهم العطيات.
0: ما عندكم أخوان؟ قال: عندنا أخ، بس إن أخ من أبينا،
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا بما أدري، ببضاعة مزجاة.
1: قال: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجعوا لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنه أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: يقسون
1: فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا.
1: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كاملة، لابد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظون. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيه معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمره، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين.
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
1: الله.
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخي، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخي. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني بالنسبة للملك الظاهر أنه ثمين لهذا.
0: لا، وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية. نعم. الملكية من.
1: نعم.
0: هذا الباب يعني.
1: نعم.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم
0: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه.
0: نعم. ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم. نعم. قال نعم، جعل السقاية في رحل أخي. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة.
1: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
0: كل المسافرين. القافلة التي فيها إخوان يوسف.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ هم ما يعرفون القصة أخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك.
1: أوه.
0: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول: أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
1: وأنا به زعيم.
0: وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما
1: يعني يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
0: اللي يعترف. قالوا ما أحد أخذ منا، وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
1: نعم. صحيح،
0: لأنها حيلة.
1: نعم.
0: حتى بنيامين ما يعرف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
1: جميل.
0: فهم على طول من بال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم، واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
1: طبعا،
0: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
1: نعم.
0: والدهم. أرأيت كيف الحيلة؟
1: جميل.
0: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة. قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
1: دبر قبل
0: قبل بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كان يواقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قالوا أنت اللي حطه. لكن صح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة. الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: أوه.
0: مشكلة
1: بنيامين،
0: موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
1: الله أكبر.
0: بنيامين يتهمون يوسف هكذا سرقة. يقولون قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يعني ما أبدأ أنه تأثر بهذه التهمة أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف، فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له. جميل. أنه يأسره، كان سيدفع غرامة مضاعفة فقط. لكن في دين يعقوب يسمح له أنه يأخذه عنده. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الآن حتى لا نطيل لأن الوقت لن يسمح لنا بقراءة التفاصيل، لكن القصة الآن أنهم بقي بنيامين عند يوسف في مصر معززا مكرما، ورجعوهم إلى والدهم في بادية الشام. طبعا الآن هم في أزمة الآن، أنهم يرجعون بدون أخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
1: الله أكبر.
0: فلما رجعوا طبعا يوسف هنا أمسك بأخيه حتى يكون ذلك جاذبا لأبيه مرة أخرى وأسرته إلى مصر، وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا إلى يعقوب وقالوا إن ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الأدب، ما قالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق، كانوا يتخلصون منه ما يقرب لهم هذا ولا ولا ولا يمت إليهم بصر. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأيضا كبرت مصيبة يعقوب مرة أخرى، ومرت الأيام واشتدت السنوات، ما هو قالوا أنه سبع سنوات عجاف.
1: نعم.
0: ستأتي بعد السبع سنوات الجيد
1: الخير.
0: فلما جاءت السنين الصعبة جاءوا في حالة رثة، وجاءوا إلى العزيز، إلى يوسف عليه السلام، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهو الآن كشف لهم الحسابات، تعالوا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم بأن يذهبوا فيأتوا بأبيه وبالأسرة كاملة ويأتوا بكل ممتلكاتهم، وجاءوا إلى مصر. وفي هذه الأثناء لما دخلوا على مصر أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وعززهم. وفي القصة التي أنهم لما جاءوا في هذه القصة وفي هذه السفرة يا دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: جاءوا بقميص يوسف معهم. قال يعني أعطاهم القميص فرجعوا به إلى يعقوب فارتد بصيرا، وكان قد عمي من شدة البكاء.
1: الله أكبر.
0: فلما يعني دخلوا إلى مصر معززين مكرمين، وهذه هي أول مرة يدخل فيها بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، تحققت هذه الرؤية، فسجدوا له إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقال لأبيه يعقوب قال يا أبتي، وجلس ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبنائه في مصر، وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة يعني في قصة يوسف. قضية الصبر ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات للشباب والشابات، أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبراس.
1: دكتور، موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة. نعم. تحققت، يعني كل بدأنا السورة برؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة.
0: نعم. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة. نعم. فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع، يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة، يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى الطويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة، يعني مثل رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا، لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية، لكن الرؤية التي يعني أو يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي. سبحان. ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخر إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة
0: الدكتور. بارك الله فيكم.
1: كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة، وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: الاختياري لصلاة العشاء هو ثلث الليل، وذلك لما ورد من حديث عائشة قالت أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى ناداه عمر فقال الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. لكن الأظهر أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى منتصف الليل، لما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، وورد مثله أيضا من حديث غيره من الصحابة. وبالتالي فإن الصواب أن الوقت الاختياري في صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل. وقد جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء مرة حين غاب الشفق، وصلى في الليلة الأخرى حين كان ثلث الليل الأول. وكما تقدم أن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه تحديد الوقت بذلك، وإنما الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقوله في هذا الحديث الوقت بين هذين لا يؤخذ من عدم امتداد وقت العشاء إلى منتصف الليل، خصوصا أنه قد ورد في المنطوق ما يدل على استمرار وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول فيه ما حكم أخذ التعويض المالي من شركات التأمين ولكني أستفيد من المبلغ دون أن أقوم بتصليح سيارتي؟
1: التعويض الذي تصرفه الشركات مراد به دفع عوض عن الضرر الحاصل على صاحب السلعة التي حصل فيها تلف. فهذا التعويض أولا يلاحظ أنه لقيمة السلعة، حيث نقصت قيمتها بعد حصول الحادث عن قيمتها قبل حصول هذا الحادث. فالتعويض يراد به الفرق بين قيمة هذه السلعة حال وجود الحادث والتلف فيها عن وقت سلامتها من ذلك الحادث. ولذا قد يأخذ الإنسان تعويضا كثيرا عن ضرر يتمكن من إصلاحه بمال يسير. ثم إنه ليس من شرط أخذ التعويض أن يقوم الإنسان بإصلاح ما تلف عليه مما نتج عنه أخذ ذلك التعويض، فإن هذه السلعة ملك لصاحبها يتمكن من إصلاحها ويتمكن من عدم إصلاحها، إذ السلعة من حظه وفي ملكه. ومن ثم فإن القرار باتخاذ الإصلاح شأنا لتلك السلعة هو مما يملكه مالك تلك السلعة. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسدادا، وأسأله سبحانه للسائلين والمستمعين التوفيق ورفعة الدرجة وتيسير الأمور وصلاح الذرية، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم والنصر والتأييد وأن يكونوا على أحسن الأحوال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشكر لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين. قال: ليس الشديد بالسرعة، أي لا تظنوا أن الرجل القوي هو ذلك الرجل الذي يتمتع بقوة بدنية يستطيع بها أن يصرع الآخرين، وإنما الرجل القوي حقا الكامل في قوته هو الرجل القوي في إرادته، الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب، ويكظم غيظه ويتحلم، ويمنع نفسه عن تنفيذ ما تدعوه إليه من إيذاء الناس بالشتم والضرب والعدوان وغير ذلك من أنواع الإيذاء. وهذا يدل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. وفي الحديث أن من أعظم الأدلة على قوة الشخصية الحلم وضبط النفس عند الغضب. وفيه أن الغضب وإن كان غريزة نفسية جبارة فإنه يمكن مقاومته بعد وقوعه. وفيه أيضا أن مقاومة الغضب وامتلاك النفس عند وقوعه من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه أيضا فصيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصويبه للمفاهيم الخاطئة. وقد جاء في السنة ما يكون علاجا للغضب كالتعوذ من الشيطان والوضوء والسكوت وتغيير الحال، إن كان قائما فليجلس أو فليضطجع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: لا تغضب، كرر ذلك مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: بخير والحمد لله.
5: حجيت السنة هذه يا شيخ ورميت رمي الجمرات، بس ما أنا متأكد هن 7 أو 8.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما على شيء.
5: ما على شيء إن شاء الله.
3: أبد.
5: طيب يا شيخ، صلاة الوتر والشفع، هل لابد من قراءة سورة قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، أو أي سورة؟
3: اقرأ ما تيسر.
5: ما تيسر،
3: لكن الأفضل أن تقرأ في الركعة الأولى.
5: نعم.
3: سبح اسم ربك الأعلى.
5: نعم.
3: وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. وفي الثالثة قل هو الله أحد.
5: طيب يا شيخ، الورقة، لعب الورق غير أوقات الصلاة، هل يصح؟
3: حرمه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وكثير من علمائنا.
5: طيب جزاك الله خير.
3: فلا خير فيها، بل هي إضاعة وقت.
5: جزاك الله
3: خير. فإذا تعود الإنسان على الكسل وإضاعة الوقت،
5: نعم،
3: صار الجد في حقه صعبا.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: جزاكم الله خير. نأخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. تقول اللحم فضيلة الشيخ الذي لا يعرف هل هو ذبح على الطريقة الإسلامية أو غير ذلك، هل يجوز أكله؟
3: اللحوم الموجودة في أسواقنا في المملكة العربية السعودية كلها والحمد لله حلال، أكلوا واذكروا اسم الله عند الأكل.
4: تقول إذا تأكدنا فضيلة الشيخ أن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية؟
3: أقول لا يمكن أن تتأكد.
4: لا يمكن.
3: وهل هي واقفة على كل مذبوح تشاهد أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية؟ وهناك والحمد لله للمملكة العربية السعودية أناس مراقبون،
4: الحمد لله،
3: يراقبون ما يرد إلى هذه البلاد، فدعوا الشكوك. نعم، لو كنا في بلد آخر غير السعودية ممن لا يهتم بهذه الأمور لقلنا لابد أن نعلم أن الذابح ممن تحل ذبيحته، فإذا لم نعلم أنه ممن تحل ذبيحته لم يحل الأكل، وإذا علمنا أنه ممن تحل ذبيحته وهم المسلمون واليهود والنصارى فإنه إذا ورد منهم لحوم أكلناها وإن كنا لا ندري كيف ذبحناها.

0: ولو أردنا أن نلزم أنفسنا بأن لا نأكل لحما حتى نعلم أنه سمي الله عليه لأتعبنا أنفسنا تعبا كثيرا. لكن الفعل إذا وقع من أهله فإننا لا نسأل كيف وقع. هذه القاعدة التي فيها الخير وعدم الوساوس، كل فعل وقع من أهله فإننا لا نسأل كيف وقع، بل نصححه ولا نسأل.
1: تقول: ما هو الأفضل للمسلم إذا اغتيبه فضيلة الشيخ؟ هل يحلل هذا الذي اغتابه أم ينتظر الأجر من الله عز وجل؟
0: وإذا حلله هذا ينتظر الأجر من الله، لكن لا تقول أم لا تحلله وتأخذ من حسناته يوم القيامة.
1: نعم الشيخ،
0: نقول الأفضل أن تحلله، الأفضل أن تحلله، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجر الله عز وجل كان أكمل وأفضل. ولكن بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا المسلمين عن الغيبة، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد شبهها الله تعالى بأقبح صورة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل وجدت أبشع من رجل يرى أخاه ميتا فيأكل من لحمه؟ والغيبة من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن عبد القوي في منظومته، حيث قال: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد. فليحذر الإخوة من الغيبة. وأخشى أن الرجل إذا اغتاب أحدا سلط الله عليه من يغتابه جزاء وفاقا. وإذا اغتبت أحدا وبلغه أنك قد اغتبته وأردت التوبة النصوح، فعليك أن تذهب إليه وتعتذر منه وتسأله أن يحللك. أما إذا كان لم يعلم ولا يتوقع أن يعلم، فإنك تستغفر له، أي لمن اغتبته، وتثني عليه بما هو أهله في المجالس التي اغتبته فيها، والحسنات يذهبن السيئات.
1: تقول يا شيخ: في دعاء السجود هل يقتصر الإنسان على سبحان ربي الأعلى؟ وإذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر في السجود، هل يجوز ذلك؟
0: يجوز أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في السجود، ولكن الأفضل في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ثم يدعو. وأما الثناء على الله تعالى بالذكر والتعظيم فهذا في الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: تقول: هل للمرأة فضيلة الشيخ أن تطوف بالقفاز والشراب؟
0: طواف عمرة ولا طواف تطوع؟
1: طواف عمرة ولا تطوع يا أخت؟
2: لا، عمرة.
1: عمرة. تقول:
0: لا يجوز للمحرمة لا في حال الطواف ولا في حال السعي لا في الحج ولا في العمرة أن تلبس القفازين في اليدين، وأما لبس الشراب في الرجلين فلا بأس به. إذا كانت قد فعلت هذا وهي لا تدري، فإنه لا إثم عليها ولا نقص في عمرتها ولا حجها. نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف حال الشيخ؟
0: بخير والحمد لله.
3: إن شاء الله ناوي أشتري جهاز كمبيوتر.
0: طيب.
3: جهاز الكمبيوتر ممكن نستخدمه في الخير وممكن نستخدمه في الشر.
0: نعم.
3: لا، ان شاء الله انا باذن الله ان شاء الله استطيع ان اسيطر عليه واستخدمه في الخير، ولكن

0: المطرسه او الليل من خلفي ان شاء الله ممكن يستخدموه في الشر، هل عليه اسم؟
1: ليس عليك اسم.
0: جزاك الله خير يا عم الشيخ،
1: لانك انت استعملته فيما احل الله.
0: تمام.
1: والورثه من بعدك اما ان يستعملوه فيما احل الله.
0: اي نعم.
1: واما ان يستعملوه فيما حرم الله.
0: اكرمك الله. عم
1: اذا استعملوه فيما حرم الله، هل انت اشتريته لاجل ان يستعملوه فيما حرم الله؟
0: لا.
1: الحمد لله.
0: جزاك الله خير يا عم الشيخ. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: ناخذ اتصال، تفضل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. تقول الأخت معنا على الخط، أم زوجي لها كان لها بيتين يا شيخ، وكانت مأجرة هذين البيتين، وكانت معطية وكالة لولدها هذا، وكان يأخذ الإيجار ويعطيها. تقول بأن أم زوجي كانت تعطي من يجيها من الإخوان والأخوات، تعطيهم من هذا الإيجار. فضيلة الشيخ، الورثة بعدما توفيت هذه الأم يطالبون هذا الإبن، يقولون نطالبك بما بقي عندك من الإيجار.
1: هذا أمره إلى المحكمة. كل سؤال فيه قصومة
2: نعم.
1: ليس لنا الحق أن نتكلم فيه، أمره إلى المحاكم.
2: جزاكم الله خير يا شيخ. نأخذ إذن اتصال آخر. عليكم السلام. نعم. تقول ما حكم القسم بآيات الله فضيلة الشيخ والقرآن؟
1: القسم بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه من صفاته، والحلف بصفات الله تعالى جائز.
2: السؤال الثاني. نعم. تقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتثاءب، وماذا يقول في التثاؤب؟
1: لا أعلم عن هذا شيئا. أما الوارد في التثاؤب فهو أن الإنسان يكفل ويمنع التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع وتثاءب وضع يده على فمه، هكذا جاء. وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فلا أصل لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا عند التثاؤب بما سمعت، أي أن نكظم إن استطعنا، وإلا وضعنا أيدينا على أفواهنا، ولم يقل وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على هذا فلا يسن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب.
2: تقول ما المقصود بركعتي الفجر في الحديث يا شيخ؟
1: المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر، سنة ركعتان خفيفتان يصليان في السفر وفي الحضر، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وأقول والله أعلم، إذا كان هذا فضل راتبة الفجر، الفجر نفسها أعظم لأنها فريضة. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن المراد بركعتي الفجر في الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر. نعم.
2: الحمد لله، شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا للأخت المتصلة. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: بخير والحمد لله.
4: الله يطيل عمرك. عندي بعض الأسئلة يا شيخ، ممكن أسألك؟
1: قل الله يطيل عمرك على طاعته.
4: الله يطيل عمرك على طاعته.
1: وأقول أطال الله عمرك على طاعته.
4: أمين يا رب العالمين. يا شيخ، السؤال الأول، ما صحة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي سورة من القرآن فنسيها، وثم أن بعض الناس يا شيخ يجعل الخوف من نسيان ما حفظ من القرآن مانعا من استمراره في الحفظ، فما توجيهكم يا شيخ في هذا الموضوع؟
1: أولا هذا الحديث في صحته نظر.
4: نعم.
1: ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينسى الآية أحيانا. ثالثا أنه لا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بربه ويقول لا أحفظ القرآن أخشى أن أنساه، بل يحفظ القرآن وإذا نسى شيئا منه فلا شيء عليه. رابعا على تقدير أن هذا الحديث صحيح. المراد بقوله نسيها إذا كان ذلك عن تهاون وعدم مبالاة. نعم.
4: السؤال الثاني يا شيخ، ما معنى قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات الآية؟
1: معنى ذلك أن القرآن بحكمة الله عز وجل له معنى، معنى ظاهر يعرفه كل الناس، ومعنى لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وهو الآيات المجملة التي لم تبين، أو الآيات التي ظاهرها التعارض وليست متعارضة أو ما أشبه ذلك.
4: ما مثال ذلك يا شيخ؟
1: نعم،
4: ما مثال؟
1: مثلا الصيام والصلاة والسماء والأرض، هذا واضح، لكن في آيات ما يعرفها لا يعرفها إلا أهل العلم، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو سألت كثيرا من الناس ما معنى ثبات أشكلت عليه، لكن أهل العلم يعرفون معنى الثبات، وهي الفرادة، لأن الله قبلها بقوله أو انفروا جميعا. نعم.
4: السؤال الثالث يا شيخ، بعض الناس هدانا الله وإياهم يرتكب المحرمات، وإذا قلت له اتق الله واستقم على طاعة الله قال أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وقد يجادل ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويستمر وكأن التكاليف ليست عليه. يا شيخ، فما توجيهكم في هذا الموضوع؟ ما نرد عليه يا شيخ؟
1: نعم، نقول هذا من عمل الشيطان، والهداية بيد الله لا شك، لكن الله تعالى أعلم حيث يجعل هدايته. لو صدق هذا الرجل في طلب الهداية لهداه الله عز وجل، ولكنه لم يصدق في طلب الهداية، وقد قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا الرجل لو قيل له تزوج يحصل لك الأولاد لم يقل إن الأولاد بيد الله، بل سيتزوج. فنقول أيضا اهتدي، وإذا قال اهتدي بيد الله قلنا وأنت أيضا تستطيع أن تهتدي، من الذي يمنعك من الهداية؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
4: السؤال الأخير يا شيخ الله يحفظك، بعض الناس أيضا يا شيخ ارتكب معاصي وقد يرتكب كبائر ويقول أصوم يوم عرفة ويكفر سنتين ماضية ومستقبلة، فهل يا شيخ يوم عرفة تكفر جميع الذنوب؟
1: لا، إنما تكفر الصغائر فقط عند جمهور العلماء، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وإذا كانت الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر إلا الصغائر، وهي أركان من أركان الإسلام، فكيف بصوم يوم عرفة؟ فهو لا يكفر إلا الصغائر فقط. ثم على فرض أنه يعم الصغائر والكبائر، فهل لازم لكل إنسان صام يوم عرفة أنه قد كفر عنه؟ قد يكون هناك موانع تمنع من التكفير. نعم.
4: جزاك الله خير يا
2: شيخ. شكرا لك يا أخي.
4: الله يحفظك، أوصيناكم الدعاء.
2: جزاك الله خير.
4: جمان الله يا شيخ.
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: خير الله يحفظك.
3: عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
3: هل زوجات الرسول يكونوا معاه في الجنة في نفس الدرجة؟
1: زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون معه في الجنة.
3: نعم.
1: في درجته التي هو فيها.
3: نعم.
1: نعم السؤال الثاني.
3: مكتوب على الكف اليد اليسرى 18، اليد اليمنى 18، واليد اليسرى 81. إذا جمعنا هذه صارت 99 وهي الأسماء الحسنى، وإذا طرحناها صارت 63 وهذه هي عمر الرسول، هل هذا صحيح؟
1: هذا غير صحيح، وهذا من خزعبلات المشعوذين
3: جزاك الله خير
1: والجاهلين. هذه المسافط خلقة من خلق الله عز وجل.
3: نعم
1: نعم
3: جزاك الله خير يا شيخ محمد.
1: آمين. نعم
2: تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: شخصي يعاني من خروج يعني مدي أو ودي، وهذا بشكل يعني شبه دائم، يعني أحيانا يكون مثلا يعني أثناء الوضوء وأحيانا بعد الوضوء، وبعدين يمكن يرجع هذا ممكن لسبب عضلة يعني ضعف في العضلة. فبالنسبة للوضوء يا شيخ، هل يكون يعني في حالة إقامة الصلاة ولا يكتفى بدخول الوقت؟
1: لا يكتفى بدخول الوقت، لكنه هل له عادة؟
5: أيوة
1: يتوقف.
5: نعم
1: أو ما له عادة يتوقف؟
5: لو لا عادة يتوقف،
1: أجل ينتظر حتى يقف، ينتظر حتى يقف ولو فاتته صلاة الجماعة.
5: يعني ينتظر حتى يقف
1: ولو فاتته صلاة الجماعة.
5: يعني كيف يعني يا شيخ ممكن توضح كيف يعني؟
1: يعني مثلا
5: أيوة
1: الآن الظهر على 12:05.
5: أي نعم.
1: من عادته انه يتوقف الساعة 12:30.
5: اي نعم.
1: ينتظر حتى يقف.
5: ايوه.
1: وتوقف 12:30.
5: طيب يا شيخ بالنسبة لهذا احيانا يحصل نتيجة يعني مثلا الله يكرمك تفكير او شيء من الانتصاب، واحيانا يكون نتيجة بدون اي سبب يعني.
1: اي هذا كل واحد ان كان من اجل التفكير.
5: اي نعم.
1: هذا يسمى مذي.
5: اي نعم.
1: ويجب فيه غسل الذكر.
5: ايوه.
1: والخصيتين.
5: والخصيتين.
1: وإن كانوا بدون تفكير فهذا
5: نعم.
1: هذا رخاوة في المثانة.
5: أيوة
1: عادي الله أعلم.
5: طيب يا شيخ يعني هذا وكذلك بعد البول الله يكرمك يخرج يعني اللي هو الودي يعني أحيانا
1: الودي بارك الله فيك يخرج بعد البول مباشرة.
5: نعم هذا يحتشكل يعتبر بشكل عادي، وإلا هذا برضه نتيجة يعني
1: لا هذا عادي
5: عادي يعني يتوضى لكل صلاة. طيب وبالنسبة
1: شف يا ما يتوضا لكل صلاة الا انسان حدثه جائن.
5: اي نعم.
1: او انه متقطع في اوقات غير معلومة.
5: ايوه هو احيانا يخرج منه واحيانا ما يخرج، احيانا يكون ما يخرج منه شيء يعني.
1: مهم لكن مهم معتاد.
5: مش معتاد يعني لكن كثير يعني
1: خلاص اذا صار
5: تقريبا يوميا.
1: اذا دخل الوقت يتوضا ويصلي ولا عليه.
5: وبالنسبة للجمعة يا شيخ كيف يكون؟
1: اذا اراد يروح الجمعة يتوضا.
5: يتوضأ يعني عند دخول الوقت يعني؟
1: لا لا إذا أراد يروح للجمعة ولو قبل وقت.
5: أيوة يغتسل.
1: يغتسل ويتوضأ يمشي.
5: ويذهب ويبقى في المصف المسجد حتى وإن كان قبل دخول الإمام. أي
1: نعم.
5: ويصلي بنفس الوضوء يعني.
1: نعم نعم.
5: ما على شيء.
1: نعم.
5: أيوة جزاك الله خير يا شيخ.
1: الله.
5: طيب يا شيخ في سؤال.
1: نعم.
5: في امرأة تبغى تسافر يعني مع أقارب لزوجها إلى بلدها بسبب أنها ما شافت والديها حوالي سنتين. بالسيارة ويمكن استغرق السفر يومين، وطبعا مع صحبة نساء ويعني ناس ثقة يعني نفس الأشخاص اللي هم مسافرين، فلا يجوز ذلك؟
1: لا محرم.
5: لا ما لها محرمها يعني مرتبط بعمل.
1: اسمع كلامي أجيبني فقط. بلا محرم.
5: ها؟
1: بلا محرم.
5: بلا محرم نعم.
1: لا يجوز.
5: حتى وإن كانوا أقارب يعني؟
1: أبد ولو كانوا أقارب ولو كانت أمها على فراش الموت.
5: ايوه طيب يا شيخ سؤال ايضا بالنسبه للكافر المشركين هذول الهندوس وغيرهم، يعني في عامل ينظف الماصات والمكاتب والشغلات هذه، فهل يعني مثلا يعني ما يعني ما معرقه وفرا هذه ما يخرج من جسمه هل يعتبر نجس او طاهر يعني؟
1: البول والغائط نجس.
5: ايوه
1: البول والغائط مثل غيره نجس.
5: نعم لكن بالنسبه
1: العرق طاهر مثل غيره
5: يعني وان كان مشرك.
1: اي نعم.
5: أيوة جزاك الله خير يا شيخ.
1: حفظكم الله.
2: السلام
5: عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
8: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم مستمعي الكرام، كما جمعنا في ساعة مباركة، كما جمعنا في دقائق مباركة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم أخوتي هو حديث، والحديث هو عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها. عروة يسأل خالته عائشة، يقول يعني هو يرى أنها يمر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم شهر وشهرين وثلاثة، وأحيانا لا يوقد فيه شيء، فيسألها: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، وهما التمر والماء. وتقول: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. هذا الموقف العظيم الذي نتذاكره اليوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الأمة، ولو أراد ما يريد فسيكون في بيته. انظروا أخواني كيف في بيته لا يوجد بالشهور لا يطبخ فيه شيء، إنما يعيشون على الماء والتمر. فهنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذا الزهد، بل نتعلم من زوجاته رضي الله عنهن كيف يصبرنا، وكيف لا يطلبنا زيادة عن الموجود. ثم من صبر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على هذا الأمر، هنا فائدة الجيران. انظروا كيف جيران من الأنصار كانوا يمنحونهم المنائح، هي ما يكون عندهم من ألبان البقر أو الغنم، فيعطون للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نتعلم أيضا أن الجيران لهم مواقفهم مع جيرانهم، فقد يرى الإنسان أن جاره لا يطبخ في بيته، قد يرى أي أمر فهو يحاول أنه يساعده بما يستطيع. الأكل والشرب من المهمات، يرى أبناءه، يرى ماذا يدخل لهم، ويكون يعني على حرص بسؤال جاره. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة يعلم الزهد، يعلم الإنسان أن يصبر في الحالات، أن يأخذ بما يكون لديه. التمر موجود فكان يصبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن الزيادة. هنا أيضا من المواقف كيف كان الناس ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفون ماذا في بيته، يريدون أن ينظرون للطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطبيعة البشرية، كيف يمكن أن يكون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة رضي الله عنها تعلم ابن أختها، فهو حوار جميل داخل العائلة، ونقل جميل لما يدور في داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما الذي نستفيده نحن في واقعنا المعاصر؟ هذه الحديث ينبغي أن لا تمر علينا. اليوم نحن في رمضان ولله الحمد في أيامه ولياليه، انظروا هو شهر صوم، فعندما نبدأ بالتمر هو يعتبر أفضل وجبة أن يبدأ بها الإنسان، بأنواع التمر، إن كان رطب أو تمر جاف أو غيره، إنما فيه قناعة مع الماء. ثم بعد ذلك على الإنسان أن يعرف أن في رمضان وهو شهر صوم ليس شهر أكل، فلا يبحث عن الأكل كثيرا بقدر ما يبحث عن الحكمة من الصوم في هذا الإمساك الذي نمسكه من النهار إلى الليل. من الواقع الذي نحب أن نهتدي بهذا الموقف في بيتنا، كيف كانت الزوجة تعين زوجها، كيف كانت تصبر على ما يكون من تقشف، ما يكون من أحيانا تعب في البيت، لكنها تعلم ظروف زوجها. أقرب إنسان للزوج هي الزوجة، فتعلم ظروف زوجها فهي تصبر عليه، ولا تحاول أيضا أن تضغط عليه بحيث أنه يتدين أحيانا من أجل أن أكل أو شرب أو بعض الأمور. الأكل والشرب هي ضرورة، ولكن انظروا مع أنها ضرورة من ضرورات الحياة، لكن كانوا يصبرون على التمر والماء.
فالإنسان إذا قل ما لديه فيصبر على الموجود. ونحن والحمد لله مهما صبر الإنسان أجزم أنه يكاد يكون في البيت غير الماء والتمر أمور كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الجميع. أيضا على الزوج، عائشة رضي الله عنها تقول إذا منح الرسول صلى الله عليه وسلم يسقينا، فالزوج يكون رحمة للبيت. عندما يأتي من المنائح، يأتي من الهدايا، مباشرة ينثره لعائلته لبيته، إن كان أكل فالجميع يأكل، إن كانت هدايا أي أمر يكون، فالزوج يكون رحمة لهذا البيت. من الأمور التي نريد أن يعني نعرفها في هذا الحديث ما يكون من الحياة الزوجية بالقناعة والراحة والرحمة. لو ضغطت الزوجة على زوجها في أمر، في أي أمر من أمور الحياة، قد لا يكون أكل وشرب، قد يكون مثلا خروج أو ما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى أن وجود مشاكل بين الزوجين. المفترض أننا ما يؤدي إلى إشكالية بين الزوجين أننا نبتعد عنه. صحيح الحياة حوار، بين الزوجين حوار، في البيت حوار، وهذا أيضا ليس فقط الزوجين، أنا أقول حتى الأبناء في البيت، الإخوة في البيت، كلما عرفوا حال البيت، كلما صبروا على بعضهم. إذا لم نصبر نحن على بعضنا داخل البيت الواحد، فكيف يمكن لنا أن نطلب الصبر من الخارج؟ مواقف التي تحدث في بيت النبوة نعيرها كلنا الاهتمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفعل شيئا بمقتضى البشرية ومقتضى رسالة الرحمة التي بين يديه، ينبغي أن تتولد فينا هذه الطاقة لنكون نطبق ولنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أكلنا، في شربنا، فيما نستطيع. هذا الموقف أيضا كما يعلمنا الزهد، يعلمنا عدم الإسراف، عدم الإكثار من المأكولات والمشروبات، أيضا يعلمنا عدم الزيادة على المعدة، المعدة تأخذ الشيء الذي يقبلها والشيء المعقول، فلا الإسراف محبوب ولا الزيادة فيه محبوبة، إنما على الإنسان أن يأخذ بما يراه من أمور التي تعينه في الأكل والشرب بما يستطيعه جسمه ليكون في باقي أيامه. لو تنظرون اليوم يطالعنا الناس ببعض البرامج من أجل يعني ما يكون لتخفيف الجسم، ما هي البرامج؟ أكثرها تعود للصيام، أكثرها تعود لما يسمى بالصوم المتقطع. هذه جاءت حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم قديمة، وهي ما نسمعه الآن. الإسراف أخواني غير مبرر لدى الإنسان، فلو مثلا قد يزيد في بيوتنا كثير، لكن ما الذي نفعله؟ هو أننا نهدي من الجيران، نحاول أن نكرم هذه النعمة وأن نوصلها إلى مستحقيها في جميع الحي. ولذلك هذه دور عظيم وهذه رسالة عظيمة للجيران، أننا نأخذ هذا الموقف، أولا نطبقه على أنفسنا في باب الزهد والأكل داخل البيت، ثم نهدي جيراننا ما نستطيع أن نهديهم بهذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا العفو والعافية، وأن يرزقنا الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. أولياء الشيطان هم الكفار، فلا تخافوهم، لا تخافوا الكفار، وخافوني، خافوا الله في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا، فخافوا الله سبحانه وتعالى ولا تخافوا الكفار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك، يعني لا يصيبك، لا يصيبك يا محمد الحزن، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني يقعون في الكفر سريعا بنصر بأن ينصروا الكفر والكفار والكافرين وهم أهل مكة والمنافقون، بمعنى لا تهتم لكفرهم، فإنك يا محمد منصور عليهم. وهذا كذلك خطاب لكل صاحب حق، أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وكفرهم، لا يضرون الله، وإنما يضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. حظا يعني نصيبا في الآخرة، بمعنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يقيم عليهم الحجة في الدنيا فيخذلهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويحرمهم الجنة، ولهم عذاب عظيم، يعني في النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر، الشراء بمعنى الاستبدال، اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان الذي عندهم، أخذوا بدل الإيمان الكفر، لن يضروا الله شيئا بكفرهم، لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا. قد يقول قائل: لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكافرين وهم يكفرون بالله ويستهزئون بالله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعني نطول أعمارهم ونؤخر العقوبة عليهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يتصور الكافر وكذلك العاصي إذا ترك أمر الله سبحانه وتعالى لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي لهم يعني نمهل

العاصي إذا ترك أمر الله سبحانه وتعالى لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي لهم يعني نمهل من اختلاط المنافق بالمؤمن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى يميز الخبيث أي المنافق من الطيب أي من المؤمن. وحصل هذا التمييز في الهجرة، وحصل كذلك هذا التمييز في القتال. فالله سبحانه وتعالى بالتكاليف التي كلفها الله سبحانه وتعالى المؤمنين هنا لأجل أن يميز الله الخبيث من الطيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فتعرفوا المنافق من غيره. قبل التمييز أنتم لا تعرفون، لا تعلمون الغيب، ولكن الله يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء، فيطلع الله سبحانه وتعالى من رسله من يشاء أن يطلعه على الغيب، كما أطلع الله سبحانه وتعالى النبي على حال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى مرشدا للمؤمنين: فآمنوا بالله ورسله. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يترك الكلام بالغيب. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا. تؤمنوا بالله وتتقوا أي تتقوا يعني تبتعدوا عن النفاق، فلكم أجر عظيم في الآخرة وهي الجنة. والغيب في القرآن، الغيب في القرآن له معاني. المعنى الأول الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها من البعث والحساب والجنة والنار. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المعنى الثاني الغيب بمعنى الوحي، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. على الغيب يعني على الوحي بضنين أي بخيل. المعنى الثالث حوادث القدر. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب ما يحدث لي في المستقبل لاستكثرت من الخير. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع حال الغيبة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني لما غابت عنهم الأزواج يحفظون من مال أزواجهم ومن أنفسهم. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يعني حال الغيبة. المعنى الخامس الخلوة. قال تعالى: وخشي الرحمن بالغيب أي حال الخلوة. المعنى السادس الغيب بمعنى القعر، قعر البئر. قال تعالى: وألقوه في غيابة الجب. غيابة يعني في قعر الجب، قعر الجب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يعني بخلوا ما أدوا زكاة أموالهم، كذلك بخلوا بالعلم فكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. قال الله سبحانه وتعالى: هو خيرا لهم. يعني البخل لا يعني لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به. لما بخلوا بزكاة أموالهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض. هذه الأموال كلها لله سبحانه وتعالى. يموت أهل السماوات وأهل الأرض ويبقى

0: رب العالمين، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود قالوا لما أنزل الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: كان غنيا، لو كان غنيا، يريدون الله سبحانه وتعالى، اليهود يقولون: لو كان غنيا ما استقرضناه. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالوا إن اليهود قالوا رب محمد افتقر ونحن أغنياء. فالله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قالوا، نأمر بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالهم ليجازوا عليها في الآخرة، وقتلهم الأنبياء كذلك نكتب ونأمر بكتابة قتلهم الأنبياء بغير حق. فإذا قال قائل: هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا نبيا قط، نقول: هم رضوا بأفعال متقدميهم، لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر: ويقتلون النبيين بغير حق، لأنهم رضوا بأفعال متقدميهم. قال الله سبحانه وتعالى: ونقول ذوقوا، يعني في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق، يعني عذاب النار، عذاب النار، وهذا من باب التبكيت لهم والاستهزاء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت، يقال لهم إذا ألقوا في جهنم: ذلك، يعني هذا العذاب، بما قدمت أيديكم، بسبب أعمالكم. وعبر باليد عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بالأيدي. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام، ليس الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير ذنب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا، هؤلاء، لا يزال الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء اليهود الذين قالوا لمحمد: إن الله عهد إلينا، هؤلاء اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: عهد إلينا، يعني في التوراة، ألا نؤمن لرسول، لا نصدق أحدا يدعي النبوة، حتى يأتينا بقربان. القربان يعني ما يتقرب به الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا فيما سبق إذا أراد أن يتقرب أحدهم بشيء أخذ مثلا شيئا من الطعام أو شيئا من الأموال التي عنده، فيضعها في مكان مفتوح أو فوق البيت، فإذا قبله الله تأتي نار فتحرقه. يقولون: الذين قالوا إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تقرب إلى الله، فإذا أكلته النار علمنا أنك يا محمد صادق. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم توبيخا، قل لهم: يا محمد، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بالمعجزات. موسى عليه السلام أتى بالمعجزات، وغير موسى أتى بالمعجزات، وبالذي قلتم، مثل زكريا ويحيى، ومع ذلك قتلتموه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند إتيان المعجزات وإتيان ما أمرتم، فلما قتلتم هؤلاء السابقين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني لست يا محمد بأول رسول قد كذب. ومن أوصاف الأنبياء السابقين الذين قال جاءوا بالبينات، جاءوا بالبينات يعني بالمعجزات والزبر، كذلك جاءوا بالزبر مثل صحف إبراهيم، والكتاب المنير، والكتاب المنير يعني الواضح وهو التوراة والإنجيل. فالمعنى اصبر يا محمد كما صبر الأنبياء قبلك. والزبر في القرآن يأتي على معاني، الزبر في الأصل الزبور يعني الكتاب، والزبر أي الكتب، لكن في القرآن له معاني. المعنى الأول القطع، قال الله سبحانه وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني قطعا. المعنى الثاني للزبر يعني الكتب، وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. المعنى الثالث كتاب داود، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وقال تعالى وآتينا داود زبورا. المعنى الرابع اللوح المحفوظ، قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب المحفوظ. المعنى الخامس الزبر أي أخبار الأمم، قال تعالى بالبينات والزبر، يعني أخبار الأمم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، ذكر الله سبحانه وتعالى الموت تهديد للمكذبين وتزهيد في الدنيا وتنبيه على اغتنام الأجل. وإنما توفون أجوركم، يعني جزاء أعمالكم، وهذا من باب البشارة للمحسنين والتهديد للمسيئين. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وليس في الدنيا، فمن عمل بطاعة لا ينتظر ثوابها في الدنيا، وإنما الثواب يكون في الآخرة. فمن زحزح عن النار، زحزح أي أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال غاية مطلوبه. وما الحياة الدنيا، يعني العيش فيها، إلا متاع الغرور، يعني متاع الغرور أي الباطل، يتمتع بها قليلا ثم يفنى. ويقول سعيد بن جبير هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، فأما من يشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لتبلون، يعني تختبرون، لتبلون في أموالكم، بذهاب أموالكم ونقصانها، وتبلى كذلك بما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة والحوائج. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالقتل والمصائب، وكذلك تبلى ببدنك ونفسك بالعبادات التي أمرك الله سبحانه وتعالى من باب الاختبار. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من العرب أذى كثيرا، من السب والطعن. وإن تصبروا، تصبروا على ذلك، وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وتتقوا المعاصي فتجتنبونها، فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية بعض أهل العلم يرى أن الصبر هنا وإن تصبروا وتتقوا، قالوا أن هذا الصبر منسوخ بآية السيف، والراجح أن الآية ليست بمنسوخة، فيعمل بها في أحوال معينة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله، وإذ يعني واذكر، حين أخذ الله ميثاق الذين، الميثاق هو العهد، ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، أخذ عليهم العهد في التوراة والإنجيل لتبيننه للناس، يعني تبينون هذا الكتاب للناس ولا تكتمونه، يعني ولا تكتموا هذا الكتاب، يعني أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، فنبذوه، يعني طرحوا الميثاق فنبذوا وراء ظهورهم، لم يعملوا بالميثاق، لم يعملوا بالكتاب، واشتروا به ثمنا قليلا. الشراء يعني أخذ شيء بدل شيء، اشتروا يعني أخذوا بدل هذا الميثاق، بدل هذا الكتاب، واشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، من عرض الدنيا، من الرئاسة، فكتموا كتموا الميثاق وكتموا ما جاء في الكتاب لأجل الثمن القليل في الدنيا، فكتموه خوف أن يفوت عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: فبئس ما يشترون، بئس شراؤهم هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أتوا بمعنى فعلوا، بما أتوا بما فعلوا، يعني يفعلون إضلال الناس، يفعلون إضلال الناس، يفرحون بما أتوا، يعني يفرحون بإضلال الناس، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الذي لم يفعلوه هو هداية الناس، السعي إلى هداية الناس، هم يسعون إلى أضلال الناس ويحبون أن الناس يحمدونهم بالذي لم يفعلوا وهو الخير. والإتيان في القرآن: الذين يفرحون بما أتوا، قلنا أتوا هنا بمعنى فعلوا. الإتيان في القرآن له معاني. المعنى الأول: الإتيان بمعنى الدنو. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك يعني يدنو منك اليقين، أي الموت. المعنى الثاني: الإصابة. قال تعالى: إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. أتاكم يعني أصابكم. المعنى الثالث: الإتيان بمعنى القلع. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله يعني قلع الله بنيانهم من القواعد. المعنى الرابع: الإتيان بمعنى العذاب. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني عذبهم. المعنى الخامس: الجماع. قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. وقال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. المعنى السادس: الإتيان بمعنى العمل. قال تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. وكذلك الآية التي أمامنا: الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما عملوا. المعنى السابع: الإتيان بمعنى الخلق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المعنى الثامن: الدخول. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الإتيان بمعنى الدخول. والمعنى التاسع: الإتيان بمعنى المجيء. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم بمفازة، هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم، أعاد كلمة لا تحسبنهم، قالها ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول الآية لا تحسبن، ثم أعادها لطول الفصل. فلا تحسبنهم بمفازة، يعني المفازة يعني المكان، بمفازة من العذاب، يعني مكان ينجو منه، ينجون منه من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا في الآخرة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، وذلك في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات كله لله سبحانه وتعالى. وهذا تكذيب لقول من قال بأن الله فقير، فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ومن ذلك أنه يقدر على تعذيب الكافرين وإن جاء المؤمنين، وهذا تهديد لهم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو شئت لعجلت عذابهم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض وما في السماوات والأرض من العجائب واختلاف الليل والنهار، الليل يأتي ثم يذهب والنهار يأتي ثم يذهب، ونقصان الليل ونقصان النهار، لآيات، يعني دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول هم الذين يدركون هذه المعاني والآيات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول ابن عباس: يذكرون الله، يعني يصلون، يصلون على حسب طاقتهم، يصلون قياما إن كانوا قادرين، أو قعودا، أو على جنوبهم إذا كانوا غير قادرين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون فيها لأجل أن يستدلوا بهذه الآيات على قدرة الله سبحانه وتعالى. يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقولون ربنا ما خلقت هذا، هذا الخلق الذي نراه لم تخلقه باطلا، يعني عبثا. سبحانك، يعني ننزهك عن العبث وأن تخلق شيئا عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار في الآخرة. ثم يقولون: ربنا إنك من تدخل النار، تدخله لأجل الخلود فيه، فقد أخزيته، أي أهنته، وما للظالمين، الظالمين يعني الكافرين، من أنصار، يعني لا أحد يعينهم على أو يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في الآخرة. وكذلك يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، يعني يدعو الناس للإيمان، يدعو الناس إلى الإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنا بهذا القرآن. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. جمع الله سبحانه وتعالى بين غفران الذنوب وتكفير السيئات. قالوا: لأن الغفران بمجرد الفضل، تفضل من عند الله سبحانه وتعالى، وتكفير يكون بسبب فعل الخيرات. وتوفنا، يعني اقبض أرواحنا مع الأبرار، يعني أدخلنا في جملة الأبرار، أي الأنبياء والصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا، يقولون ربنا آتنا، يعني أعطنا، ما وعدتنا، ما وعدتنا به على رسلك، يعني على ألسنة رسلك في الكتب، من الرحمة والفضل. وسألوا، الآن سألوا، قالوا: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك. هذا السؤال، هذا من باب أنهم كأنه يعني وعد الله، لا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده، لكن خافوا أن يكونون ليسوا من المستحقين لذلك. لذلك هذا السؤال: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني سؤال أن يجعلهم من مستحقي هذا الوعد في الآخرة. ولا تخزنا يوم القيامة بإدخالك، يعني بأن تدخلنا النار، إنك لا تخلف الميعاد، يعني لا تخلف الوعد بالبعث والجزاء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم، لما دعوا الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله لهم دعاءهم، أني يعني بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، يعني الذكور من الإناث والإناث من الذكور. فالله سبحانه وتعالى يساوي في المجازات بالأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعها للذكر والأنثى. قالوا لما قالت أم سلمة: يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قال: فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، يعني في ديني، وقاتلوا، قاتلوا الكفار، وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير هنا بأن الله سبحانه وتعالى يسترها عليهم بالمغفرة ويتجاوز عنهم. ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، يعني هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى كفر عنهم، وكذلك هذا ثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ثوابا من عند الله، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن الثواب، أي حسن الجزاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يقول المسلمون: أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار نرى فيهم الخير والغنى والراحة، ونحن يصيبنا الأذى ونحن في جهد وتعب. قال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا، يعني تصرفهم في البلاد أي في الأرض بالتجارة والكسب. قال الله سبحانه وتعالى: متاع قليل، هذا هو التقلب، هو متاع، يعني يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى، ثم مأواهم جهنم في الآخرة وبئس المهاد، يعني وبئس المهاد أي الفراش. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون في الجنة نزلا. النزل ما تكرم به ضيفك هو النزل، نزلا من عند الله، وما عند الله من الثواب والنزل خير للأبرار، خير لهم من متاع الدنيا اليسير الفاني. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى منهم من يؤمن بالله، مثل عبد الله بن سلام وأصحاب عبد الله بن سلام والنجاشي كذلك يؤمن، وما أنزل إليكم، يؤمنون بما أنزل إليكم يعني القرآن، وما أنزل إليهم يعني يؤمنون بالتوراة والإنجيل، خاشعين لله يعني متواضعين خائفين لله سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله، يعني لا يستبدلون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من الدنيا، ما كتموا ما جاء إليهم في القرآن خوفا من الرئاسة ونحو ذلك، أولئك لهم أجرهم، يعني ثواب أعمالهم عند ربهم، يؤتون أجرهم مرتين كما في سورة القصص. إن الله سريع الحساب. قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من آدم إلى قيام الساعة، كم أعداد البشر؟ أعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يحاسبهم؟ الله سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب. هذا لا نقيسه بموازين الدنيا وقدرة الإنسان، فالله سبحانه وتعالى له صفات لا يتشبه به البشر. لو أن شخصا طلب منه أن يذهب إلى بلدة مليئة بالسكان مثل الصين ويطلب منه أنه يسأل عن اسمه، يسأل عن اسم كل شخص من يعني من سكان الصين، ويسألهم فقط عن ماذا عمل في الدقيقة السابقة، فقط دقيقة واحدة، كم يحتاج من الوقت؟ وقت طويل جدا. الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس من آدم إلى قيام الساعة، إن الله سريع الحساب، كيف؟ هذا لا نعلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على الطاعة، اصبروا عن المعاصي، اصبروا في الجهاد في سبيل الله، وصابروا، صابروا الكفار لا يكونوا أشد صبرا منكم، ورابطوا، يعني الرباط هو في يكون الإقامة على الجهاد، المرابطة. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وليس يومئذ غزو يرابط. يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول أن هذه الآية ليس المراد بها المرابط في سبيل الله، لكن الرباط، سواء دلت عليه هذه الآية أو لم تدل، نقول الرباط معلوم فضله عند الله سبحانه وتعالى. إذن الرباط هو الرباط في الجهاد في سبيل الله. واتقوا الله، يعني في جميع أحوالكم، لعلكم تفلحون. لعل هنا بمعنى كي، كي تفلحون، كي تفوزون بالجنة وتنجون من النار. ولعل في القرآن لها معاني. المعنى الأول: لعل بمعنى كي. قال تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كي تتقون. كتب عليكم الصيام، ثم قال: لعلكم تتقون، أي كي تتقون. كذلك هنا: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي كي تفلحون. والمعنى الثاني لعل بمعنى الترجي. قال تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال تعالى: لعله يتذكر أو يخشى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا عقاب الله سبحانه وتعالى بأن تطيعوه. الذي خلقكم من نفس واحدة، أي آدم، وخلق منها زوجها، أي حواء، خلقها من ضلع من أضلاعه، وبث منهما، بث يعني نشر، منهما أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء كثيرا. واتقوا الله الذي تساءلون به. اتقوا الله يعني خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى. الذي تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا، يقول: أسألك بالله، وكذلك تتعاقدون وتتعاهدون بالله سبحانه وتعالى، وتطلبون حقوقكم باسم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به. والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا لأعمالكم، فيجازيكم بها يوم القيامة. ولما تحرج بعضهم في اليتيم، قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى، آتوا الخطاب للأولياء، آتوا اليتامى، اليتيم، اليتامى الصغار الذين لا أب لهم، أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث أي الحرام بالطيب أي الحلال، فلا يجوز لكم أيها الأولياء أن تأخذوا الطيب من أموال اليتامى بالردي من أموالكم، ولا تأكلوها، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إنه يعني أكلها كان حوباً يعني ذنباً كبيراً يعني عظيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، لما تحرجوا من ولاية اليتامى قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا في اليتامى، يعني البنت اليتيمة تتزوجها فتخاف ألا تعدل في أمرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من سواهن من الغرائب التي أحل الله سبحانه وتعالى لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولا تزيدوا على ذلك، فإن خفتم، الخوف هنا بمعنى العلم، فإن علمتم، فإن خفتم ألا تعدلوا، إذا علمتم من أنفسكم أنكم لا تعدلوا في الأكثر من واحدة، لا تعدل بالنفقة، لا تعدل بالقسم، فواحدة، يعني انكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء، لأن ليس لها من الحقوق مالي الزوجات. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك، يعني نكاح الأربع أو نكاح الواحدة أو نكاح الأمة، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وذكرنا أن الخوف تكرر في الآية، الخوف أكثر من مرة، والخوف في القرآن له معاني. المعنى الأول الخوف المعروف، ومنه قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وادعوه خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. المعنى الثاني للخوف الخوف بمعنى العلم، مثل الآية التي أمامنا: فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم أي علمتم، وقال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، من علم من الموصي أنه يقع في الإثم أو يعني يبتعد عن الصواب. المعنى الثالث للخوف الخوف بمعنى القتال، قال تعالى: فإذا جاء الخوف، يعني القتال، فإذا ذهب الخوف أي القتال، هذا في سورة الأحزاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء، أعطوا النساء صدقاتهن، يعني مهورهن المهر، والخطاب هذا أولا للأزواج، يجب على الزوج أن يعطي زوجته المهر، وكذلك الخطاب للأولياء، فيجب على الولي أن يعطي المهر لابنته، فعلى هذا لا يجوز أن يزوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني عطية عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق، المرأة تعطي الزوج أو تعطي الولي شيئا من مهرها عن طيب نفس، قال الله سبحانه وتعالى: فكلوه هنيئا أي طيبا مريئا أي محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أيها الأولياء، لا تؤتوا السفهاء، السفهاء يعني المبذرون من الرجال والنساء والصبيان، أموالكم يعني أموالكم التي في أيديكم يعني أموال اليتيم. لا يجوز لك أن تعطي إذا كان عندك يتيم، وهذا لا يزال اليتيم سفيها، فلا يجوز لك أن تعطي هذا اليتيم ما دام سفيها أن تعطيه أمواله. الله سبحانه وتعالى سماها، أضافها إلى الولي كأن هذا المال له. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي يعني جعل الله لكم قياما يعني تقوم هذه الأموال بمعايشكم وصلح أولادكم فتضيعونها. قال الله سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها، فيها يعني منها، وارزقوهم منها، أطعموهم من هذه الأموال، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني واعدوهم موعدا جميلا بأن تعطون هذه الأموال لهم إذا رشدوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، ابتلوا أي اختبروا اليتامى، اليتيم هو قبل البلوغ، وابتلوا اليتامى، اختبر اليتيم في دينه، اختبر في تصرفه في أحواله وفي تصرفه في المال. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا النكاح أي صاروا أهلا للنكاح إما بالاحتلام أو بالسن أو نحو ذلك، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني أبصرتم منهم رشدا يعني صلاحا في دينهم، صلاحا في تصرفهم في أموالهم وأحوالهم، قال: فادفعوا إليهم أموالهم. إذن اشترط الله سبحانه وتعالى لدفع المال لليتيم أولا الابتلاء يعني الاختبار، ثم بلوغ النكاح، الأمر الثالث أن فإن آنستم منهم رشدا يعني صلاحا في دينهم وأحوالهم. ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: غير حق وبدارا، يعني مبادرين إلى إنفاقها، أن يكبروا خشية أن يكبروا فيبلغوا الرشد، فيطلبون منكم تسليم هذه الأموال إليهم، هذا لا يجوز. ثم قال: ومن كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا فليستعفف، يعني يعف عن مال اليتيم ويمتنع عن أكله. ومن كان فقيرا، هذا فقير وعنده يتيم يقوم على هذا اليتيم، فليأكل بالمعروف، يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أي بقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا دفعتم إليهم يعني إلى اليتامى أموالهم، قال الله سبحانه وتعالى: فأشهدوا عليهم، لأجل أن لا يقع اختلاف ونزاع فيلزمونكم بالشهود، فهذه الشهود حتى يرتفع الخلاف. وكفى بالله حسيبا، أي حافظا لأعمالكم ومحاسبا لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الآية رد على ما كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار. للرجال نصيب، للرجال الأولاد والرجال الأقارب، نصيب، النصيب يعني الحظ، وهنا النصيب مجمل لم يبين، لكن مقداره معلوم من موضع آخر. مما ترك الوالدان والأقربون، إذا مات الوالدان أو أحدهما أو الأقارب فالرجال لهم نصيب، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي الوالدان المتوفان والأقربون المتوفون. قال: مما قل منه، يعني مما قل من هذا المال المتروك أو كثر، فالله سبحانه وتعالى جعله نصيبا مفروضا، يعني مقطوعا يجب تسليمه إليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، إذا حضر القسمة، قسمة الميراث، أولو القربى يعني ذوو القرابة ممن لا يرث، واليتامى والمساكين فارزقوهم من، يعني أعطوهم شيئا قبل القسمة، وقولوا أيها الأولياء لهم، للورثة الصغار، قولا معروفا، يعني اعتذروا لهم بأن هذه الأموال لا تملكوها إذا كانت هذه الأموال أموال للصغار. وثبت في البخاري عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يقول: هي محكمة وليست بمنسوخة. ويقول: إن ناسا زعموا أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها هما. إذن ابن عباس يقول: الناس تركوا العمل بهذه الآية. وروي عن عبيدة من التابعين أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم، وبطعام فصنع، وقال: لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي. وكذلك فعل،

0: ذرية ضعافا، يعني أولادا صغارا، خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله. معنى الآية: أحسنوا أيها الأولياء، إذا وليتم أيتام أحسنوا إليهم كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم، وليقولوا لمن حضرته الوفاة قولا سديدا، أي صوابا، يأمره أن يتصدق يعني صدقة بأقل من الثلث أو الثلث، ويدع الباقي للورثة ولا يتركهم عالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن من يأكل مال اليتيم مآله النار. إذن هم سيأكلون يوم القيامة نارا. سمي الأكل بما يؤول إليه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أعصر خمرا، يعني أعصر شيء في النهاية يكون خمرا. وسيصلون سعيرا، يصلون أي يصلون أي يدخلون سعيرا، يعني نارا شديدة يحترقون بها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والحاكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه ولفظه، وهو رواية لأبي داود: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية النسائي: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. رواه أبو داود. وعن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير بها سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال حميد: كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فشق عليهم فقال: أو إلى الكعبين، لا خير فيما في أسفل من ذلك. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله ابن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين، فلم تزل أزرته حتى مات. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية المسبل إزارة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا برب

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية

0: 89 FM.
1: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك. فاستيقظت، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
2: نحن
1: نشكركم
2: أيضا.
1: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي، أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه. هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
1: نعم.
2: بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمين. كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض. متى وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال مثلا: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت وطلقت بدخول رمضان. وإذا قال مثلا: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس. لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
1: نعم.
2: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط. إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق من الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، ويكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته. وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده هو أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص أو على إزار ورداء أو يتغاضى، هذه كفارة اليمين، لأن الله سبحانه قال: ولكن يؤخذ بما عقدتم الأيمان. فكفرت بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، تمنى لجنة صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان مؤسرا، هذا غلط. الصيام إنما يكون في حق المؤسر، ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز. إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة، كما قال مسعود رضي الله عنه. هذه كفارة معروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، هذه كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حسد ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم. لما إذا قال إذا ظهر رمضان فإن طلع هذا شرط محض، هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط لأن المعلق على الشروط يقع بوقع الشروط، هذا هو الأصل.
1: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد تقول أرجو أن ترد على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
2: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس.

0: يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة والفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
1: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام عدة حديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، من حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول: سمعت في مرأة الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها. فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمه أن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون. فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الإقصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأن ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول: هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل.
1: لا مانع من الصدقة على والديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قالت رسول الله: أن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقة، أفلا هذه صدقتها؟ قال: نعم. وقال أجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال: لا بأس تصدق من مالي، أو أخيها قال: تصدق من، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا تصدق به، فلا بأس، ينفع الميت إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا، ما يصدق على الكافر، إنما هذا في حق الميت المسلم. نعم.
0: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها: حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول: لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث، أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيلان الدم طبعا، فالذي والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدي سؤال لدى

0: سؤال بعض العلماء من ذلك أفاد بأن المرأة التي تسقط في الثلاثة الشهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا أسقط المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا، ما ظهر فيه خلط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
0: نعم،
1: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خلط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعلن هذه الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر وعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها، تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته. وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا، أخرت في الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء، تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب، جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط. ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا، دم استحاضة، صلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا فليس بلازم. هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
0: لا،
1: هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، تسقط في الشهرين الثلاثة دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد، تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذه نفاس، هذا نفاس تنفث، لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد خمسة أيام عشرة أيام اثنين يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوما، هو لازم أن تكمل أربعين يوم، هو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت أربعين فهي نفاس، ولكن لا زيادة على أربعين، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا، ما زاد على 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتتوضا لكل وقت كل صلاه وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد ال 40 ولو معها الدم، ولو كان معها الدم كالمستحاضه الذي معها الدم من غير اسقاط، بعض النساء قد يصيبها الدم وما في حمل، يسمى معها الدم تسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحافظت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية حتى يأتي وقت الحيض المعتاد، وهكذا هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسدا، إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا، تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. والطهارة ليس أحد محدود، هو من لزوم أن تكون الأربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوم أو شهر فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم في هذه الطهارة. فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. إذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد الأربعين، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة وتحفظ في خرجها بشيء من قطر نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل له غسل واحد أفضل، وتغسل فجر غسل واحد أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم
0: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة صالح علي غالب من الخبر، وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية، وأم علا من العراق أيضا بغداد، وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب وما تيسر له من آخر سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عن الجاهلين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن الحياء وحقيقته. وما أحوجنا الحديث عن الحياء، ذلك الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل. الحياء خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل قبيح وتمنعه من التقصير في حق كل ذي حق، خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح ويقابله البذاء والجفاء، كما في الحديث: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم. يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء. الحياء الشرعي هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تعالى إذا انتهكت محارمه، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعا له من القيام بما يجب لله تعالى أو يحسن من الفضائل. الحياء أصل كل خير، وهو أفضل وأجل الأخلاق وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحر الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة. وكثير من الناس لو الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين. ويتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو من المخلوق لم يفعل الإنسان شيئا من هذه المكارم. إن فقد الحياء علامة من علامات شقاء العبد، فإذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر. وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق، فلا تسأل عن شقوة مخالطيه ممن يجالسونه ويؤكلونه ويشاربونه. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فالحياء أيها الإخوة سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى بهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أنه أصل العقل وخاصته وبذر الخير، قال ابن حبان البستي رحمة الله عليه: وهو لباس التقوى، كما جاء ذلك عن معبد الجهني في تفسير قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء، والحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وأخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوة. إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإسلام الحياء لأن به جماع الخلق، فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يحسن إلى أحد أيا كان. الحياء أيها الإخوة والأخوات صفة يحبها الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء وأنه من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله تعالى. كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كما أن الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال عليه الصلاة والسلام في موسى: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهو أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. هذا شمس الدين المقدسي عالم العلماء المسلمين يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تبختر فيها، ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة حية. وقد ذكر الله جل وعلا الحياء في مواطن كثيرة، قال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء 3 أنواع: حياء من الله، وحياء من الخلق، وحياء من النفس. فالحياء من الله يكون بامتثال أوامر الله واجتناب زواجره، والحياء من الخلق يكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواع، سواء كان قولا أو فعلا أو سوء ظن، والحياء من النفس يكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرف أصحاب النفوس الكريمة الشريفة. أما الطريق إلى تحقيق الحياء فهو باستحضار مراقبة الله تعالى، ونظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في خلواته، وتقوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومجالسة من يستحي منه، ومعرفة النفس وضبطها فلا تتعالى ولا تتكبر، وتدبر كلام الله تعالى، والنظر في سيرة أهل الفضل والشرف من أهل الحياء، واستحضار العبد لرؤية الملائكة وتذكر الآثار الطيبة الحياة والآثار القبيحة المترتبة على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان، فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ووردت بمعنى الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ووردت بمعنى جماعة، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ووردت بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمّة.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: صوم الصوم.
1: الوقت سريع التقضي، أبي التأتي، لا يرجع مطلقا، والعاقل من يغتنم وقته ولا يضيع لحظة منه في غير ما ينفعه. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على حفظ أوقاتهم أيما حرص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه

0: فيه عملي. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فهلا حرصنا على استغلال أوقاتنا فيما ينفعنا؟
1: آية وعظة.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله

0: آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
2: بسم

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزايدي يحييكم، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله يا شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده. واذكر ربك في نفسك، الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءات وما يسبب

0: سمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل وفيها الخضوع وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
1: في الحلقة الماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب، إيش قال؟
0: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم الله له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
1: كان قريبا منه،
0: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل بالغدو والآصال. متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
1: كثيرا
0: كثيرا وسبحوه بكرة
1: وأصيلا
0: وأصيلا. الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة، والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل، والغدو هو أول النهار، الغدو والتبكير هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب واحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون
1: وحين تصبحون،
0: وحين تصبحون، يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثروا من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
1: وحين
0: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
1: الظهر.
0: وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور: وحين تضعون ثيابكم
1: من الظهيرة،
0: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
1: فيحتاجون إلى
0: القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
1: جميل هذا الاستطراد،
0: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا. قال عز وجل: ولا تكن من الغافلين، يعني إنك إن لم تفعل فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من الذكر في الغدو والآصال، من لم يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات، فهو غافل، والغفلة عظيمة جدا، من أسوأ ما يمر بالإنسان ومن أسوأ ما يكون في حياة الإنسان أن يغفل عن الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر
1: وهم في غفلة.
0: وهم في غفلة، فالغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
1: قليلا،
0: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
1: ساهون.
0: فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين، وأن من لم يذكر الله عز وجل بمثل هذه المواطن فقد يكون من الغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: جميل. خلينا لازلنا مع الآية نريد أن نتحدث عنها في موضوع يعني تركيزه على، أو أطلق الذكر الله عموما ثم ركز على الوقتين بالغدو والآصال.
0: نعم.
1: إيش الأسرار الموجودة في الغدو والآصال؟ لماذا التركيز؟ لماذا ما كانت الظهيرة والعشي؟ يعني في الآيات كثيرة في القرآن نجد الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار.
0: نعم. سبحان الله، في كل شيء يشرعه الله عز وجل فيه حكم كثيرة، بعضها نعرفه بعضها لا نعرفه. من ذلك أن الإنسان إذا افتتح يومه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون على يقين تام، وعلى علاقة وطيدة بالله عز وجل، وعلى حفظ من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. طيب، الذي يقوله بعد الفجر خير، ولا اللي يقول هذا الذكر بعد الظهر؟
1: بعد الفجر.
0: بعد الفجر، لأنه يشمله الحرز من أول اليوم.
1: اليوم لا شك.
0: وكذلك من قبل صلاة المغرب يكون الإنسان يتهيأ لليلة جديدة، فبإذن الله يحفظ في ليلته في أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم صل،
0: من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فلذلك أنا أنصح نفسي وأبنائي ومن حولي، وأنصح أيضا من يسمع كلامي، أنه إذا أذن لصلاة المغرب أن نتذكر آخر آيتين من البقرة على طول. من يوم يؤذن تذكر الحديث الذي في الصحيحين: من قرأها في ليلة كفتاه. نقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه معظم الناس حافظها، واللي ما حفظها المفروض يحفظها الآن.
1: والآن الجوال موجود، ما يحتاج حتى.
0: أحسنت، يقرأها من الجوال ولا من غيره. المقصود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء: تكفيه من قيام الليل. وبعض العلماء يقول: تكفيه من الشرور والآفات والشياطين. وبعض العلماء أظن ابن القيم يقول: وقد يكون المراد كل ذلك.
1: يا سبحان الله.
0: تكفيه من قيام الليل، تكفيه من الشرور والآفات والأمراض وغير ذلك. وغير لو لم ننظر إلى الكفاية فنحن ننظر قبل ذلك إلى التعبد. ما دام أن الله عز وجل يحب منا هذا الأمر فإننا نفعله ونؤمل فضل الله فيه.
1: جميل. الآية أيضا أشارت إلى أن الإنسان الأفضل له في الذكر أن يكون خفية.
0: نعم.
1: هذا الأفضل والأنقى للقلب.
0: هذا الأفضل والأنقى للقلب والأبعد عن الرياء، إلا في بعض المواطن التي أراد منا الشارع أن نرفع أصواتنا بالذكر أحيانا لأسباب أخرى لا تتعلق بمسألة القلوب، وإنما تتعلق مثلا بنشر السنة، مثل التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة،
1: والتلبية في الحج.
0: التلبية في الحج أيضا، لأن هذا إظهار للشعيرة. أيضا من المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت: إذا صلينا في المسجد وسلم الإمام فإننا نقول: أستغفر الله، أستغفر، ونرفع بذلك أصواتنا رفعا يسيرا، كما قال ابن عباس: لم أكن أعلم، وهو صغير ما كان يصلي، بفراغ الناس من الصلاة إلا بذكر الله، أو قال بتكبيرهم بعد الصلاة،
1: معناته يسمعهم،
0: يسمعهم فيضجون بالدعاء وقتا يسيرا، ثم يسبح كل إنسان في نفسه.
1: هل نقدر أيضا نفهم من الآية أنه هناك ذكر باللسان وفي ذكر القلب له ذكر؟
0: ذكر اللسان ينبغي أن يتواطأ مع القلب، فإن كان ذكرا باللسان فلا شك أنه أقل قدرا، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان فإن هذا أعظم وأفضل وأكثر لتحقيق المقصود من الذكر، سواء ما يتعلق بالحفظ أو ما يتعلق بزيادة الإيمان أو ما يتعلق بزيادة الأجر.
1: جميل، احنا تحدثنا عن الغدو والآصال، هل عندك إضافة فيها؟
0: بالنسبة للغدو والآصال هي الحقيقة كلمات، يعني الآن، وهذه إشكالية والله أنا يعني ألاحظها في كل يوم، فيه بعد كبير جدا بين المعاني اللغوية المعروفة سابقا وبين ثقافة شبابنا. شبابنا الآن كثير منهم ما يعرف الكلمات، يعني الكلام الذي كان يعرف قبل 30 و40 سنة بصفة معتادة جدا،
1: السليقة خلنا نقول،
0: معروفة جدا، أشياء معروفة أصبحوا لا يعرفونها. طيب نحن نخاف عليهم ونخاف على أبنائهم والأجيال التي تأتي من بعدهم أن يذهب كثير من اللغة، فلا بد الحقيقة أن يعتني المعلم في مدرسته، والأب والأم في بيتهم، والكبير يعلم الصغير، والأخ يعلم الأخ الأصغر منه، وهكذا أن نعلمهم المعاني، سواء من خلال كتب اللغة أو من خلال شرح مفردات القرآن.
1: صح.
0: الآن إذا قلنا للناس الغدو والغدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى الغدات، يعني صلاة الفجر، وجبة الغداء مثلا أخذت من أي شيء؟ من لفظ الغدو. وجبة العشاء أخذت من لفظ العشي، وما أشبه ذلك. طبعا هناك خلاف، مثلا وجبة الغداء الآن عرف بين الناس
1: بعد الظهر،
0: أنها بعد الظهر، طبعا فيه بعض النقاش في ذلك، وما ودي أخذ الكلام في هذا الموضوع، وإن شئتم أن أبسطه في دقيقتين أو ثلاث فلا بأس، يعني
1: زين خلنا نسمع ما قال
0: لكنها فوائد لغوية يمكن. جميل. ليس لها علاقة بالأمور الشرعية، فإن كان ما عندك مانع بسطتها في دقيقتين أو ثلاث.
1: هذا التنوع الجميل،
0: ممتاز. طيب إذا نقول الآن المعروف لما يقول واحد أنا عازمك على الغداء، متى؟ ساعة واحدة ثنتين،
1: بين الظهر والعصر،
0: وهكذا. نعم، فهذا هو المشهور، ولكنه ترى يعني وإن كان مشهورا وهو السائر بين الناس، إلا أننا لو رجعنا إلى قواعد اللغة العربية وإلى المعاجم وجدنا أن هذا ليس بصواب، ليس بصواب. فالغداء مأخوذ، لفظة مأخوذة من إيش؟ الغدو، وهو أول الصباح. وفي صحيح البخاري هي وردت الحقيقة في السنة، من ذلك مثلا حديث ليس في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور: هلموا إلى الغداء المبارك. السحور متى؟ قبل الفجر يعني. طيب أيضا وردت في حديث وليس فيها تحديد الوقت، لكن يستأنس بذلك، أن أبا موسى الأشعري تغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس عنده فدعاه إلى الغداء. وفي سنن أبي داود: باب من سمى السحور غداء. وطعام الغداء في أول النهار في مقابل العشاء في آخر النهار، وكلاهما أكلتان عند العرب معروفة. ليش أنا أقول لك إن الغداء يعني نقلت من أول النهار إلى
1: صارت
0: وسط النهار؟ لأن الأدلة تدل على أنها مبكرة جدا، كما ذكرت لكم في حديث أيضا تذكرته الآن، هذا أبو بردة بن نيار. أبو بردة بن نيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى بيته في ساعة تقريبا بين صلاة الفجر وبين صلاة عيد الأضحى، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: ذهب إلى بيته عندها الساعة، فأخذ أضحيته وذبحها
1: قبل الصلاة،
0: قبل صلاة العيد. وربما كأنه كان يعني مشتاق إلى اللحم
1: اللحمي.
0: فأخذ منها جزء أنا أيضا وعمل يمكن حميس ولا شيء وأكل منها. فلما حضر الخطبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. فقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يا رسول الله تقول نصلي ثم نذبح، أنا ذبحت قبل،
1: وفهم أن نصلي الفجر ونذبح
0: ربما لا ربما أصلا يظن أن كل يوم العيد يوم الأضحى أنه كله لل، مع أنه لا بد من بعد الصلاة صلاة العيد. فقال يا رسول الله إني ذهبت إلى بيتي وذبحت ذبيحتي وتغديت.
1: هذا الشاهد،
0: الشاهد كلمة تغديت، لاحظ أن الغداء عنده بعد صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه ليست هذه أضحية، قال شاتك شات لحم، يعني كان مثل ما نقول الحين شات تروح
1: لحم ثلاجة،
0: لحم ثلاجة بالضبط، يعني أنها طعام وليست قربان. فقال يا رسول الله يعني ماذا أصنع الآن، ما عاد عندي إلا عناق، العناق ما تضحي لأنها صغيرة. فقال هل تجزئ؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أنت معذور.
1: رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام،
0: أنت معذور لكن غيرك ترى ما نعذر خلاص. فشاهد قوله تغديت يا رسول الله، أكل من ذبيحته في أول الصباح. تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين نبه إلى شيء من هذا، وذكر شيئا من هذا الأمر، وبعض المعاصرين نبه إليه، مثلا كتاب جميل جدا أنا أنصح به الحقيقة، اسمه لحن القول لأستاذ من أساتذة جامعة أم القرى، وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب يتكلم عن مسائل لغوية بأسلوب ميسر، وعامته إجابة على أسئلة كأنها فتاوى لغوية. وقال إن هذا لا يسمى الغداء الذي بعد صلاة
1: الفجر،
0: بعد صلاة الظهر لا يسمى الغداء، وإنما الغداء ينبغي أن يكون مبكرا جدا. واستدل بأدلة وقال إن السابقين يسمونه بأسماء، يسمون الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر يسمونه الهجوري هكذا،
1: الهجوري
0: إيه نعم، ويسمى الأكل بعد صلاة الظهر بالكرزمة. طبعا هذه ما نعرفها الكرزمة، أنا لا أعرف أحدا ينطق بهذا لكنها موجودة في الكتب. لكن أما كلمة الهجوري فهي معروفة
1: من الهاجرة،
0: من الهاجرة، الهاجرة هي اشتداد الظهر
1: صح.
0: وأنا أتذكر بعض كبار السن عندنا إذا جئت إليه بعد صلاة الظهر وقدم لك التمر والقهوة مثلا يقول تهجر،
1: تهجر
0: إيه تهجر، ويسمون هذا الطعام اللي هو أكل التمر بعد الظهر يسمونه الهجور. لاحظ أنه بعد يعني 1000 سنة ولا 1400 سنة لا زالت كلمات تنطق في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب تنطق كأصولها القديمة، ما غيرتها يعني تكرر الأزمان وتغير اللسان، سبحان الله العظيم.
1: أتوقع حتى في شوف الأكل اللي بعد الفجر اللي هي الغدات أو الغداء،
0: نعم،
1: إنه في بعض الشعوب العربية أظن ما يسمونه فطور، يعني يسمونها غدوة ولا يسمونها أي شيء، يعني شيء له علاقة بهذا الفطور.
0: نعم، هو الحقيقة الفطور هو بفتح الفاء الفطور، هو ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد الريوق.
1: الريوق صح.
0: بمعنى أي شيء كان على الريق أول ما تأكل في يومك فهذا هو الفطور، سواء كان في الصباح أو كان في الظهر أو كان وقت المغرب للصائم. فالفطور يطلق على ما يبدأ به، وإطلاق الفطور على طعام أول النهار يعني ليس هو الصواب، وإنما هو على أول ما يؤكل سواء في أول النهار ولا في الظهر ولا وقت إفطار الصائم، وهذا هو المسمى الشرعي الذي استقرت عليه الأمور.
1: جميل هذا البحث والتطواف في اللغة في الكلمة هذه، جميل. ما دام دخلتنا في اللغة نريد أيضا نشير على المستمع والمستمع الكريم ببعض الكتب اللطيفة اللغوية التي تنمي الذائقة عند الإنسان وتخليه يستملح ويستعذب لغته العربية.
0: ينبغي الحقيقة على كل طالب علم وكل يعني إنسان متعلم حتى لو لم يكن طالب علم ومثقف ثقافة يعني عالية، أي إنسان متعلم يستطيع أن يفهم الكلام وأن يقرأ الكتب، ينبغي أن يكون له علاقة بلغتنا العظيمة، لأن بقاء اللغة معنى ذلك بقاء فهم القرآن، بقاء فهم السنة، بقاء فهم كتب العلم،
1: هويتنا مرتبطة بها،
0: وهويتنا مرتبطة بها، ونفخر بفضل الله عز وجل أن جعل لغتنا لغة القرآن.
1: الحمد لله.
0: الآن ترى بعض الدول الصغيرة لا تكلمك إلا بلغتها، مع أنها لغة مغمورة لا تعرف، لكن الناس يحبون لغتهم، فكيف بنا ونحن في هذه اللغة العظيمة،
1: ترى في اللغة
0: العميقة العظيمة المرتبطة بكلام الله، المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نهتم بها. فيعني بعض الناس عنده معجم يرجع إليه، وهذا ممتاز جدا، بعض الناس يرجع إلى لسان العرب، وبعضهم يرجع إلى الصحاح للجوهري، وهناك كتاب اسمه مختار الصحاح. هذا المختار هو يعني مثل كتب الجيب، كأن مثل المصحف الصغير في حجمه، ويكون يستفيد منه الإنسان دائما ويرجع إليه. هذا من ناحية المعاجم، المعاجم كثيرة جدا ومهمة، وأيضا تعطيك ثقافات أخرى غير اللغة. ممكن في المعاجم تطلع على ترجمة رجل أو موضع، جبل أو وادي أو بلد، فهذه أشياء مفيدة جدا. أيضا هناك كتب سمية بالجاحظ الثاني، رجل عالم ورجل مترسل وحسن الأسلوب. هذا الثعالبي له كتاب صغير أتوقع أنه في 300 صفحة اسمه فقه اللغة وسر العربية، أنا أنصح به أن يقرأه الإنسان ويلخص منه ويفيد ويرسل في رسائل الجوال،
1: ويكون حتى حين الجلوس في بعض المجالس وكذا نطرح من الثالي الملح.
0: بالضبط بالضبط، يعني هذه اللغة سبحان الله العظيم لذيذة على اللسان. ففقه اللغة للثعالبي من كتب المتقدمين، هذا جدا مهم. أيضا في كتب من كتب المتأخرين ينبغي أن يطلع عليها الإنسان، وأنا أشرت قبل قليل إلى كتاب لحن القول في 200 أو 300 صفحة، جدا مفيد.
1: وعلى طريق لحن القول نختم بها، أيضا الدكتور عنده كتاب آخر اسمه العربية ذكاء، كتاب أيضا صغير وجميل في يشير بعض هذه المعاني.
0: الدكتور له عدة كتب الحقيقة كلها محررة وجميلة جدا، وتناسب بعضها يناسب حتى غير المتخصصين. فالمجال الحديث عن الكتب جميل جدا،
1: ولا زال لنا حديث معك،
0: ولا زال إن شاء الله بإذن الله في الجعبة الكثير.
1: شكرا لك،
0: الله يسلمكم ويبارك فيكم.
1: أيضا الشكر موصول لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت.

0: على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب، وهناك محرمات بالرضاع وهن مثل المحرمات بالنسب، وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
2: حقيقة الرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك ليضارب به من خلالها وحكمه. ما يسمى بالرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك زائدا عن رأس ماله ليضارب به من خلالها، وإذا خسر في حدود نسبة ما تبيع عليه ما اشتراه وتحجز أصل القرض الذي منحته ولا تسمح بزيادة الخسارة عن الهامش المتاح له، فمالها مضمون. وبما أنه لا يمكن الانتفاع بالهامش إلا من خلال ذلك الوسيط، وفائدته منه تتمثل في العمولات التي يجنيها من تنفيذ صفقات البيع والشراء، وكلما ارتفعت قيمة الصفقة زادت العمولة وهكذا، وبالتالي فيكون ذلك من قبيل القرض الذي يجر نفعا مقصودا للمقرض وهو ربا. ولذا جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 18 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10 إلى 14 من ربيع الأول عام 1427 للهجرة، الذي يوافقه 8 إلى 12 من إبريل عام 2006 ميلادية، قد نص على أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جرى نفعا فهو من الربا المحرم. انتهى.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن

0: أو لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.
3: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: الله ذو الفضل العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lo diremos. Lo diremos. الذين يقولون ربنا

يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم، والرجلة هي المترجلة المتشبهة بالرجال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في الصغير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هناك سورة تقي من الفتن العظيمة وفيها آيات تنفع في فتنة الشباب وفتنة المال والزرع وفتنة العلم وفتنة الملك والسلطان والقوة. إنها سورة الكهف، فهي تقي من فتنة الدجال، وقصة فتية أصحاب الكهف مهمة في الوقاية من فتنة الشباب، وقصة صاحب الجنتين مهمة في الوقاية من فتنة المال، وقصة موسى والخضر عليهما السلام تقي من فتنة العلم، وقصة ذي القرنين مهمة في الوقاية من فتنة القوة والسلطان.
3: حكم البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية هي بطاقات ممغنطة يدون عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات، ولها شكلان. الشكل الأول ما يسمى ببطاقات الخصم الفوري، وهي التي يتم فيها الخصم فورا من رصيد العميل الموجود لدى المصرف، فلا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف ويستعملها بمقدار ذلك الرصيد فحسب. حكم هذه البطاقات: لا حرج في التعامل بهذه البطاقات واستصدارها، لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف، لكن تجب مراعاة ألا يكون المصرف المصدر لها من المصارف التي تتعامل بالربا، كما أن الأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقة جائزة أيضا، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أو غير ذلك، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي. ويجوز استخدام هذا النوع من البطاقات في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعا، لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فورا عند الشراء. الشكل الثاني: بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي على أنواع. النوع الأول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة بالدين مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية وهي جائزة شرعا. النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة بالدين مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا. النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتبت عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصدارها. ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي، وحسنه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سور طه والأنبياء والحج.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور طه والأنبياء والحج
1: من وحي النبوة
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى التي تتجلى فيها صفاته العلى، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وبين لهم فضلها، كما في هذا الحديث حيث يخبر أن لله 99 اسما، وأن من أحصاها بأن حفظها وعرفها في صدره دخل الجنة جزاء على هذا الحفظ والإحصاء. وقيل المراد بإحصائها وحفظها الإحاطة بها لفظا ومعنى، وقيل المراد دعاء الله بها لقوله تعالى: فادعوه بها، وذلك بأن تجعل وسيلة عند الدعاء، فيقول الداعي: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. وقيل المراد التعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته برحمتك لخلقه، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته بمغفرتك لعباده، وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه.
1: من وحي النبوة.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وفي رواية لمسلم: وأنا معه إذا دعاني. الحديث متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم. قوله صعيد واحد: أرض بارزة واسعة. وقوله المخيط: الإبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله غضب الله عليه. أخرجه أحمد واللفظ له، والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه. أخرجه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته. وفي رواية لمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. متفق عليه. قوله: وليعزم مسألته، ليجزم بها محسنا ظنه بالله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.